بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

تني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي. وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول: يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي شيعي. قال الذهبي: هو لغوي أديب حافظ للآثار، بصير باللغة والأدب، من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر: ولد بالكوفة سنة 1600. ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام، زعيم الطائفة المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة، رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه: يا سعيد الجدود يا ابن سعيد، أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهدلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة باذلا أموالا طائلة لبناء

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

للجواب للخوة وفاء. من عط

عبد الخوة. من عطش الماء.

ما شاء الله ما قصاري وياي قحطان الحسناء وغاتي مني المدينة الكربلاء

0: عد عيني. إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.

ولا رحت في دوا كل شيء ولا ولا رحت في دوا بحلقش كثر حلوه

0: قصيدة لخادمكم حبيب.
1: قالها ومشاح عينه ابنك تعرفينه، قالها ومشاح عينه ابنك تعرفينه، إذن لا توصيني روح.

يفهم حكي عيوني عباس خيعوني، ها يفهم حكي عيوني.

0: عيدك يا هذا
1: يوم ما انت عيل وي
0: هلا
1: يوم ما انت عيل

عباس غيره اسمع بعد شنو اسمع غير الهوى يكظ غير الهوى يكظ لو جاني اعترف غير الهوى يكظ لو جاني اعترف اشتم ما يرضى اشتم ما يرضى لو شميت الناس لو شميت الناس

وصيت بي انت وبإخواني أمنت، وصيت بي انت وبإخواني أمنت.

قطن الخيم.

بعد شنو بوي معنا زينا برادتي فيا معنا ظهري أولها أولها يا حسين معنا ظهري انكشف لي.

0: تحسسه هو علي هو
1: أكمل فيديو أروح لك أنا حبيبي.
0: اسم الله على اسمه تقل أمو البنين تقل أمو الوفا. اسم الله على اسمه يا بعد روح أمه. اسم الله على اسمك يم يا بعد روح أمك. خليني أشتمك خليني أشتمك

اسمع اسمع أشد عليك خاطر صبر يطيني صبر يطيني لأن هذا كلامك حلو.

من هسه قوم تذبل وكل لحظة اتخيل كان حرمة فوق التل كان حرمة فوق التل ومصايح اطفال ومصايح روحون عز ناسي عذبني وهواسي كل ما احط راسي

الجرح رايد قوي روحه وجن عنده ضوء ما يقدر يشوفه.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: حجاية وابو فاضل آية
1: كنا بس بشاية
0: لا يبين طولها لا يبين طولها

0: لازم رد.
1: إيه لظمة تجيب لها، إيه لظمة تجيب لها.

نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

خادم الحسين فايز الشريفي يم البني.

بقلب. اسمع هذا البيت بقلبك وحضر حاجتك. كل واحد عنده طلب يطلب طلب هالساعة. كل واحد

تقلك يا خادم مطلبك، تقلك يا خادم مطلبك شني. هي عندي صباح مفتاح، اي والله.

إلى خادم الحسين فايز الشريفي. يا حاجة صعبة على البشر عدها يا شيعة سهلة، يا حاجة صعبة على البشر عدها يا شيعة سهلة. أوه يا حاجة صعبة على البشر.

يا حرة حضري بالعزة وجيبي رقية وخولة ليش خلي يشوف أنها الخدم وكل واحد يتسئله وش تقله هذا العزاء الوالدي هذا

صوتك ايه عايل خادم يا ام البنين يا ام ما تعبت ان شاء الله ايه يا حرة حيطري بالعز فايز الشرافي

0: مقضية حواشك إن شاء الله.
1: خلي يشوفنا الخادم وكل واحد يسيء له.

0: يا رقية يا يا رقية مولاتي زينب تقول لمتناي لمتناي ألوم بروحي ويروحي ويروحي لمتناي لمتناي العباية عليها خلف الله لمتناي
1: ذكرنا رقية احنا لمتناي.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

حسين لقاها ترديت حسين بالأنفاس يظل يلفظ الموت يدنا لقاها ترديت حسين لقاها ترديت حسين فرقتنا حد بضعنا ما راحت على الوجه.

انهضمتي وقالت راح لحشي انهضمتي وقالت راح لحشي.

باستي يشوف والعبارة. اي والله عمي ام البنين بقد ما

0: تهمل العيل تهمل
1: لخادم الزهراء وخادم أم البنين ميثاق الحمداني حبيبي.

يا فارس صانك امزق اردانك بحمر الوانك شلونك كبير يعني ابو اليمه اضلوع ابويا شوين راحت وصلت خيمه ويا الحوافر يبكي يبكي ام البنين هواي يبكي اليوم يعني ابو اليمه اضلوع ابويا وصلت خيمه ويا الحوافير ويا الحوافير ويا الحوافير.

0: اعذروني اعذروني.
1: نايم وفوقه تدبج الخيل.

0: وطايح الحال نايم وفوقه. الله يساعد قلبك يا أم البنين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حكمت فاحكم بينهم بالقسط.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: لا تجهدي نفسك، لا داعي للتعجل. هل أكمل لك حكاية ناقة الله؟ سأذكرك سريعا بالأحداث. خرجت ناقة الله من بطن الجبل كآية ودليل نبوة طلبه أهل ثمود من نبيهم صالح،
1: لكن الأشرار في ثمود اجتمعوا غاضبين من وجود الناقة بينهم.
2: يقول صالح إننا سنشرب من لبن الناقة بعد أن تضع وليدها.
3: إن الناقة تلد بعد العام الخامس من ولادتها، فهل سننتظر على هذا الحال 5 سنوات؟
4: لا، هذا كثير.
3: لقد كانت أرضنا تعرف بين القبائل بأرض ثمود، والآن أصبحت تسمى أرض الناقة،
2: وعلينا أن ننتظر الناقة 5 سنوات على الأقل لتلد وتسقين اللبن.

0: أنت مريضة؟
1: لا، بل إنني أنتظر مولودا.
0: أنت مولودة منذ 3 أيام فقط، فكيف تصبحين أما؟
1: لا دخل لي بحسابات البشر أو طبائع الحيوان، كما قلت لك من قبل إنني مأمورة بكل ما يحدث لي.
0: هل تشعرين بتعب؟
1: لا، أشعر بإحساس جديد، أجدني مشدودة إلى الكائن الذي بداخلي، أفكر فيه وأخاف عليه وأحبه حتى من قبل أن أراه.

0: لماذا تبكي يا صغيري؟ إن الحياة هدية جميلة من الخالق، يجب أن نفرح بها ونشكره عليها ونسبح بحمده. انظر إلى جموع الناس في أسفل الجبل، إنهم ينتظرون حضورك، فأنت الآية الثانية لي في هذه الدنيا.
1: وهكذا نامت ناقة الله تحتضن وليدها وهي لا تدري ماذا تخبئ له الأيام القادمة.
0: لا تلعب أثناء تناول الطعام. أحسنت، أنت حوار طيب ومطيع. حوار هو اسمك، الجمل المولود يسمى حوار. ماذا تريدين أيتها الصغيرة؟
2: معذرة أيتها الناقة المباركة، لقد غفلتني الشقية وجاءت إلى هنا.
0: اتركيها، لعلها جائعة.
2: ولكن اليوم موعد إرضاع وليدك، وهي قد شربت من لبنك الطيب بالأمس حتى شبعت.
0: لا عليك، دعيها تقترب.
2: كم أنت طيبة وكريمة يا ناقة الله، تؤثرين أطفالنا على ابنك الرضيع. ليحفظك الله، إن كل بيت في ثمود يدعو لك بالخير. كنا نعيش قبلك حياة صعبة، فبرغم ما ترين من قصور كبيرة وبيوت منحوتة في الجبال، إلا أن الفقراء لا يجدون قوتهم.
0: لقد نامت الصغيرة.
2: الحمد لله، بارك الله فيك. آسفة، أزعجتك بحديثي.
0: تعالي في أي وقت تجوع فيه الصغيرة، والآن دورك يا حبيبي.

0: سنذهب جميعا إلى النهر لنشرب مع العبيد والبهائم.
1: أراهنكم أن الماء لن يكفي جميعا وستحدث مذبحة حول النهر.
2: أتمنى ذلك. أنا لم أبع زجاجة خمر واحدة بالأمس. الكل شارب من لبن الناقة وارتوى، ولم يعد أحد يفكر في الشراء مني.
0: عندما نجد الزحام عند الماء لابد أن نتحدث مع صالح بقوة وحسم.
3: ما هذا أيها الناس؟
4: لقد شربوا جميعا وارتووا بفضل الله.
3: كيف؟ ألم تحدث معارك بسبب الزحام؟
5: لقد نظم سيدنا صالح الناس فشربوا جميعا ثم انصرفوا. نحن آخر الشاربين.
4: النهر أمامكم، تفضلوا.
0: كيف استطاع صالح أن ينظم قوم ثمود؟ وكيف أجبرهم على طاعته دون استخدام للقوة؟
6: يجب أن أشرب الكثير من الماء حتى أدر لبنا يكفي أهل ثمود جميعا، كبارهم وصغارهم.
7: وأوحى الله إلى نبيه أن تشرب الناقة في يوم وتسقي الناس باللبن، وفي اليوم الآخر يشرب الناس من النهر بينما ترضع الناقة وليدها.
8: تماثيل الآلهة المقدسة، اغتنم الفرصة، أفضل الآلهة بأرخص الأسعار، اشتري إلهين واحصل على الثالث هدية. هيا تماثيل الآلهة المقدسة، اشتري مني هذا الإله يا سيدي، إنه يسمح لك بارتكاب كل المعاصي والشرور.
4: تبيع الأصنام أمام مصلى النبي صالح عليه السلام، أجننت يا رجل؟
8: يبدو ذلك، لم أنجح في بيع إله واحد. لا أحد يريد الشراء يا سيدي.
0: حاول مرة أخرى، اجبرهم على الشراء لو لزم الأمر.
8: سيدي إنني جائع، لم أخذ أجري منك منذ زمن طويل.
0: خذ هذا الإله أجرا لك.
8: وماذا أفعل به؟ إنه مجرد صنم لا يضر ولا ينفع.
0: إن الموقف يزداد سوءاً يا سادة. عفواً، أقصد يا من كنتم سادة ثمود.
2: هل دعوتنا لتسخر منا؟
0: بل لأعيد إليكم هيبتكم ومجدكم القديم.
9: وهل هذا ممكن؟ إن دين صالح ينتشر في الأرض ويدمر مصالحنا.
10: معك حق، الناس لم تعد تهتم بشراء البيوت الكبيرة الفخمة. علمهم صالح الزهد في الحياة وانتظار الآخرة.
0: وكذلك الأصنام، لا أحد يشتريها، بل وصل الأمر إلى سخرية الناس منها.
11: حتى سموم الثعابين والعقارب ركض سوقها. الكل يعيش في سلام ولا أحد يضع السم في خنجر أو حتى في إناء من العسل.
0: هذه الناقة هي سبب كل المشاكل. منذ أن جاءت إلى أرضنا لم تجلب لنا إلا الخراب.
10: ليتها تتحجر وترجع إلى الجبل حيث كانت،
9: أو تموت ونتخلص من أمرها.
0: هذا هو الحل، يجب أن نقتل الناقة. لماذا لا تنطقون؟
9: إن قتل الناقة فيه تحدي للنبي صالح، وهذا أمر خطير.
2: أنا أوافق على قتل الناقة، ولكن من يقتلها؟
12: عندي الرجل المناسب.
13: من؟
12: إن لنا صاحبا إذا شرب الخمر فقد عقله وصار كالمجانين، ولعله إذا تعاطى عقر الناقة وأنهى المشكلة.
0: أحسنت الرأي، أحسنت. لنعطيه خمرا حتى ينسى نفسه، ثم نعطيه سيفا حادا ونتركه يكمل المهمة.
6: ماذا بك؟
5: انهضي سريعا، هيا.
6: لا يمكن أن أنهض، إنني أرضع صغيري.
5: أنت في خطر شديد.
6: سأكون في خطر أشد لو لم أقم بواجبي نحو صغيري.
5: اسمعيني جيدا، إنهم يريدون قتلك.
6: من هم؟
5: 9 من الأشرار يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لقد تعاطى صاحبهم وحمل السيف في يده وهو قادم إليك.
6: يفعل الله ما يريد.
5: ألن تهربي؟
6: كيف أهرب من قضاء الله؟
13: كيف تجلسين هكذا في سلام؟ إنني قاتلك، لماذا تبتسمين؟
6: ولماذا تريد أنت قتلي؟
13: لقد أفسدت حياتنا.
6: هذا غير صحيح، كانت حياتكم فاسدة فأصلحها نبي الله صالح، وكنت أنا الدليل على نبوته. ميلادي آية وولادتي آية ثانية وإطعامي لكم آية في كل يوم. لقد سقيتكم اللبن ولم أكن أعرفكم، قاسمتكم رزق ابني الرضيع فشبعتم وارتويتم من فضل الله. فهل بهذه الطريقة تحمدون الله على فضله؟
13: كلامك لن يفيد، ولا بد أن أذبحك.
6: إن معنى ذبحي يشبه معنى ذبح البراءة على هذه الأرض.
13: اصمتي! قلت لك اصمتي!
14: أمي، ماذا بك؟
6: لا تخف يا حبيبي، وافرح لي، إنني الآن أتخلص من سجن الجسد وأنتقل إلى عالم أجمل، عالم يخلو من الشر ومن الظلم ومن الفساد، عالم كل ما فيه صالح مثل نبي الله الكريم. ألا تحب لأمك الخير؟ لا تبكي يا صغير، وابتسم.
12: أنا لا أصدق ما حدث من نبيهم صالح. لقد قال لنا تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب.
9: وما معنى كلامه هذا؟
11: ربما يحتاج إلى 3 أيام ليجيش الجيوش ضدنا.
2: لو كان ينوي القتال لقاتلنا على الفور، مستفيدا من غضب قومه وحسرتهم على الناقة الذبيحة.
12: بعد 3 أيام يكون الناس قد نسوا كل شيء عن مقتل الناقة، وعادت إلينا القوة والسلطة، وملكنا زمام الأمور.
15: سمعت أن صالحاً سيترك الأرض ويرحل.
16: هذا اعتراف بالهزيمة.
17: نعم، خسر صالح ولا يدري ماذا يقول.
18: لنحتفل إذن بالنصر وتخلصنا من الناقة ومن صالح، ولنشرب مخبى البطل ذابح الناقة.

0: إننا نسير منذ 3 أيام، لقد حل بنا التعب.
1: إن أوامر النبي صالح أن نستمر في السير بأسرع ما نستطيع.
0: ما هذه الصيحة المفزعة؟
1: إنها في أرض ثمود، إننا نسمعها على مسيرة 3 أيام، فما بال أهل ثمود الآن؟
0: إنهم يستحقون أن تسوى بهم الأرض، هذا جزاء عملهم.

0: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صدق الله العظيم.
1: نعم، أصبحوا كهشيم المحتضر، أي أنهم تحولوا إلى ما يشبه فتاة القش الذي يفرش في حظائر الحيوانات، وأصبحوا بسلطانهم وقوتهم ومالهم مثل هذا القش الصغير الذي يحمله الهواء حيث يريد. أرى أن قدمك قد طابت وعادت إلى طبيعتها. حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي. هيا اصبري وتحملي كما تتحمل النوق والجمال الأصيلة، واستمري في طريقك، وأدي رسالتك أنت أيضا في رضا وسعادة.

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
1: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم، زيد
0: صوب كربلاء.
1: يا يزيد افهم،
0: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف وأغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
3: روح مؤانا لأصدك عن هواك
2: لضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
3: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
2: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

برنامج أجنحة صغيرة من إعداد حيدر التلبي وتقديم مريم الزبيدي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجنحة صغيرة، حيث نحلق مع أرواح لم تكبر لكنها تركت أثراً لا ينسى، مع قلوب صغيرة لكن النبض فيها كان بحجم السماء. اليوم سنتحدث عن ذاكرة الطفولة التي امتزجت بالبطولة في صفحات كتبها أطفال كربلاء، أولئك الذين لم تكن أيديهم الصغيرة تحمل السيوف لكنهم حملوا الرسالة، أولئك الذين لم تكن أعينهم تعرف الحرب لكنها أبصرت الحقيقة. في أرض كربلاء حين اجتمع الحق والباطل لم يكن الكبار وحدهم في الميدان، كان هناك أطفال حملوا معهم البراءة وصوت الضحكة الصغيرة التي تحولت إلى صوت الشهادة والصمود. فلنبدأ سويا الحكاية.

عبد الله بن الحسين رضيعا لم يعرف من الحياة سوى حضن أمه ودفء صوت أبيه. وحين اشتدت سيوف الظلم حمله الإمام الحسين بين يديه، رفعه إلى السماء وقال: يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الرضيع. فلم تكن الرحمة في قلوبهم، ولم يكن في سهامهم غير الجحود، فاخترق السهم حلق الطفل، وسقط الصمت على كربلاء. لا صوت بعد ذلك يسمع سوى بكاء السماء.

أيها المستمعون الأعزاء، هل تتخيلون هذا المشهد؟ رضيع يموت عطشاً في حضن أبيه على أرض طاهرة. كيف لطفل لم ينطق بعد أن يصبح رمزاً لثورة؟ كيف لدمعة صغيرة أن تخلخل جدران التاريخ؟ لقد كان علي الأصغر أو عبد الله الرضيع أول درس في معنى الشهادة، أول شهقة في وجه الطغيان، وأول صوت يعلو رغم إن الحنجرة لم تنطق.

دعونا نروي قصة أخرى، قصة القاسم بن الحسن، ذلك الغصن الندي من شجرة آل البيت. ابن الإمام الحسن المجتبى كان غلاماً لم يبلغ الحلم بعد، لكنه كان يحمل قلب أسد. حين استأذن الإمام الحسين للقتال سأله: كيف ترى الموت يا قاسم؟ فأجاب بصوت يقطر حباً وإيماناً: أحلى من العسل. يا الله، كم من رجال اليوم يهربون من الموت، بينما غلام في كربلاء يراه أحلى من العسل. هل كان القاسم يعرف ما معنى الموت؟ نعم، كان يعرف إنه طريق اللقاء، طريق الوفاء، طريق النور. حين خرج القاسم إلى الميدان كان كأنه نجمة تمشي على الأرض، قاتل بشجاعة وظل يصرخ: أن تنكروني فأنا ابن الحسن، ابن الإمام الطهر ذي المجد الأثيل، ابن الوصي المجتبى والمرتضى، ابن فاطم الزهراء وابن البتول. وحين سقط القاسم سقطت طفولة أخرى، لكنها لم تمت، لقد أصبحت قدوة. أصبح كل غلام في زماننا حين يسمع باسم القاسم يتمنى أن يكون له نصف الشجاعة، نصف الطهر، ونصف الوفاء. ونروي الآن قصة رقية الصغيرة اليتيمة التي فقدت أباها الإمام الحسين. لم تحتمل فراقه ولم تقوى على ظلام الأسر، كانت تبحث عن والدها بين الركبان في خرائب الشام وسط قيود الألم. في ليلة من الليالي حلمت بأبيها، رأت الحسين قادما إليها، صاحت: أبي، أبتاه، أين أنت؟ اشتقت إليك. وما إن صحت من نومها حتى أتوا برأس أبيها إليها، فاحتضنته وضمته إلى صدرها الصغير وبكت، بكت حتى أسلمت روحها. أي طفلة هذه التي ماتت من شدة الحنين؟ كم من الآباء اليوم يغيبون ويشتاق إليهم أطفالهم، لكن رقية كانت وحدها في ظلام الأسر، لم تجد سوى رأس والدها ليؤنس وحدتها. رقية، يا صغيرة كربلاء، يا من علمت الناس معنى الوفاء، أنت رسالة حب لا تموت وصوت بكاء خالد. أحبتي المستمعين، أطفال كربلاء لم يكونوا مجرد ضحايا، بل كانوا شعلة نور، كانوا دروسا في الصبر، دروسا في الثبات، دروسا في الإيمان. منهم تعلمنا أن لا نكون صغارا في القيم، وإن صغرنا في العمر، أن لا نخشى الظلم وإن كان كبيرا، أن لا نقول للباطل حتى وإن لم يكن في أيدينا سوى دمعة. دعونا نخبر اليوم أطفالنا عن القاسم وعن عبد الله الرضيع وعن رقية وعن كل طفل رفع رأس الكرامة عاليا. دعونا نحكي لهم لا كقصة تاريخ، بل كمرآة لقيم نحتاجها اليوم. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نعود بقلوب دامعة، لكننا نحمل نورا من أرواح أولئك الصغار الذين سكنوا كربلاء وسكنوا وجداننا. كونوا معنا دائما، ولا تنسوا إن كل طفل يحمل جناحين، فاجعلوا قلوبكم لهم سماء. إلى اللقاء.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

0: شعاني بهالسفر عندك يعلومي البين.
1: أغاتي لخادم أم البنين الشاعر الكبير الأستاذ عزيز الفيصل يا عمي.
0: شعاني بهالسفر عندك يعلومي البين ورايح ما تريد على الوطن يا حسين. شين ظليتي خلافك يا

0: يوم
1: يوم جيتكم للبيت خدع.

الله وتاجي تصبح براسك العصابة وتاجي تصبح براسك العصابة

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: عاشوراء، انتصار الدم على السيف.
0: الحسين مصلح النفوس، إذا ما تبدأ بعملية إصلاح شباب في نفسك لا تنادي بالإصلاح.
2: هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن وذخر للعقيدة وذخر للإنسانية وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يبدو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله.
3: نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص.
4: أن نكون حسينيين يعني أن نتعلم الصبر، أن نتعلم أيضا أن نشكر الله على ما لم يعطنا إياه.
0: ماذا تعلمت من الحسين؟

0: تعلمت من الحسين كيف أضحي في سبيل مبدئي وفي سبيل الحق والباطل، إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وكذلك تعلمت منه كيف يجب أن أسلك طريق الحق، الطريق القوي. وأجد ذلك في سلوك الأئمة الذين جاءوا من بعد الإمام الحسين، وفي الوقت الحاضر أجده في أحياء وشهداء الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية. صح غمضت روحي والصاحي يجروحي
1: باقي يمهم نحر دامي. الإمام الحسين قضية كبيرة تعلمنا منها الكثير. حقيقة تعلمنا من الحسين هي التضحية في سبيل الوصول إلى العيش بكرامة. تعلمنا من الإمام الحسين الصبر على البلاء. تعلمنا من الإمام الحسين أن نكون إنسان في كل شيء، في الأخلاق والسلوك والعبادات. تعلمنا منه الكثير. الحقيقة تعلمنا أيضا من الإمام الحسين أن تكون الرؤوس عالية وتبقى عالية، وإن تعثرت التراب فيبقى الأثر الطيب. أستذكر دائما مقولة الإمام الحسين في حياتنا اليومية عندما قال: عندما تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. وهذه المقولة دائما في رأسي في التعامل الإنساني والتعامل الأخلاقي مع الآخرين، ونبني مجتمع حسيني، مجتمع مريد، مجتمع طاهر. هذا ما تعلمناه من الإمام الحسين.
2: تعلمنا من الحسين، تعلمنا من الحسين عليه السلام القيم والمبادئ الأساسية والعدالة الإلهية وحب الخير وانتصار الحق والحكمة.
3: علمنا الحسين أن نكون مظلومين فننتصر. علمنا الحسين كيف نحب الله قولا وفعلا. علمنا الحسين معنى الحرية الحقيقي. علمنا الحسين كيف ندافع عن الحق وكيف ندافع عن ديننا. علمنا الحسين كيف نميز بين الحق والباطل، كيف نختار الحياة التي نعيشها. وكما قال سلام الله عليه: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. فسلام من الله عليه وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. تعلمت من الحسين إنه فكر وعقيدة ورسالة إنسانية علمتنا دروسا وعبر ومواعظ.

0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: عاشوراء، انتصار الدم على السيف.
0: الحسين مصلح النفوس. إذا ما تبدأ بعملية إصلاح شباب في نفسك لا تنادي بالإصلاح.
2: هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن وذخر للعقيدة وذخر للإنسانية وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يبدو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله.
3: نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص.
4: أن نكون حسينيين يعني أن نتعلم الصبر، أن نتعلم أيضا أن نشكر الله على ما لم يعطنا إياه.
0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح.
5: على سيرة عقايدنا نحبكم يا
1: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني.
6: ساتك نادك واسمع يا حسين.
1: تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

نحرق وهدت عشرة خياله وتهوس سوى بصدره هدت عشرة خياله وتهوس سوى بصدره.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

النيل على فراق الغوالي تعب جفن الليالي خوش أنين خوش أنين لأم البنين.

الله يبارك بيكم على فراق على فراق خادم أم البنين المخلص قحطان الحسناوي غاتي

على فراق الغوالي على تعب تعب جفن الليالي.

0: راحوا كلهم
1: راحوا كلهم ما ظل منهم أمان.
0: شيب رأس أيامي
1: شيب رأس أيامي من القهار
0: ما شاء الله على فراق.

الحمار شيب رأسه يا أخي على فراق الهوى. تعب تعب جفن الليالي

على فراق الغوالي راحوا كلهم راحوا كلهم على فراق الغوالي على فراق

تمام لولا.

0: ويا حلاته مين يكلمها وتكلمها.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد، امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
3: العراق أرض الحسين.

ويح اتعبت واسهرت الليالي اتعبت.

فقد الأربعة ما حدا بيتي لو بحكين ملزوماتي وشلون أصبر شلون.

0: فقد الأرض حيهود
1: الأرض حيهود.
0: إلى الشاعر الأديب الشيخ كاظم من نور كربلاء.
2: إن صبيت عبيت وسهرت الليل وعلقت شمعة وجوه.

مرايا عاشوراء من إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأفاضل. السلام على أم البنين، يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تبعث حية. رحم الله هذه السيدة الجليلة وجعلنا من السائرين على نهجها في الولاء والتضحية. أحبتي الأفاضل، سنتناول هذه الحلقة عن استشهاد أم البنين عليها السلام وكيف عاشت وكيف كانت الظروف التي تحيط بها. كان الناس يظنون إن أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان هو أن يفقد من يحب، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن الفقد ليس هو الامتحان الأكبر، بل قد يكون الامتحان الحقيقي هو كيف نحب وماذا نفعل بهذا الحب حين يقف بين أيدينا وبين الحق. فليس كل حب نبيل، وليس كل دمعة طاهرة، وليس كل من خاف على أبنائه قد أحسن حبهم. فبعض الحب يلبس ثوب الحنان وهو في الحقيقة أنانية خفية تريد أن تمتلك من خوف يرتجف في العيون وأن تبقيه قربها ولو على حساب معاناة وكرامته ورسالته. نرى أيها الأحبة في هذا العصر إن الحب يجعلنا نقدم النجاة على مبدأ، والسلامة على الحق، والعمر على القيمة. إلا إن هناك نوعا آخر من الحب نادرا كندرة النجوم التي لا ترى إلا بعد أن يشتد ظلام الليل. حب لا يقول ابق معي لأني أحبك، بل يقول اذهب إلى الحق، فإن عدت فأنت قرة عيني، وإن لم تعد فإني أحتسبك عند الله. ذلك الحب الذي لا يجذب الإنسان نحو ذاته، بل يرفعه نحو ما هو أكبر من ذاته.

0: حزانها الدنيا وضجيج احزانها اش ما ثقلت بميزانها شنو شاهد قمر عدنانها شاهد قمر عدنانها شنو ومع عباس تقضيها.
1: وهنا تبدأ حكاية امرأة لم تحمل سيفا في كربلاء، ولم تقف تحت شمس عاشوراء، ولم تسمع صهيل الخيول وهي تعبر فوق الصدور الطاهرة، لكنها دفعت من قلبها ثمنا لا يقل عمن دفعوها في ساحة الوغى. نعم، إنها أم البنين، ولعل أكبر ظلم تعرضت له هذه المرأة إن كثيرين اختصروا حكايتها في جملة واحدة، هي أم أربعة أبناء استشهدوا مع الحسين، وكأن الأمر لا يتعدى تسجيل خسارة في سجل الأيام أو عدد يضاف إلى أعداد الشهداء. لكن أم البنين لم تكن أما لأربعة شهداء فحسب، بل كانت فكرة في زمن يغلب فيه الناس غريزة الامتلاك على أخلاق الحب، كانت سؤالا يطرق أبواب ضمائرنا، هل نحب أبناءنا حقا أم نحب أنفسنا فيهم؟ هل نربيهم على أن يكونوا أحرارا أم نربيهم على أن يبقوا ظلا لخوفنا؟

خلى الصبر من المحن، ضعت بهموم الزمن، انهدم ركني وطيحته على حسين، انهدم ركني.

0: أيها الأحبة، لم تكن أم البنين تجهل أن القلب حكمة، فهي أم، والأم لا تولد وفي صدرها الحجر، بل تولد وفي قلبها بحر من الرحمة. تسهر لحمى طفلها وترتجف لتعثر خطواته الأولى، وتحفظ ملامح عن ظهر قلب، وتعرف من صوته أو صوت خطاه ما لا يعرفه أحدا سواها. وكل من عرف الأمهات يعلم إن دعاءهن السري كان دائما: اللهم لا ترني في ولدي بأسا. فكيف لأم مثلها أن ترسل أبناءها نحو طريق تعلم جيدا إن نهايته هو الدم؟ هنا يقف العقل متحيرا، ويقف القلب باكيا، ويبدأ الفهم الحقيقي لمعنى أخلاق الحب. لأن الحب الذي لا يمتلك شجاعة التضحية يبقى حبا ناقصا، والحب الذي يريد أن ينقذ أحبته من كل ألم قد يسرق منهم فرصة أن يكونوا أوفياء لأنفسهم. ونحن اليوم بعد قرون من كربلاء ما زلنا نواجه السؤال نفسه، فكم من أب يطلب من ابنه أن يصمت عن ظلم يراه خوفا على مستقبله، وكم من أم تقول لابنتها: تحمل الإهانة، فالمهم ألا تخسري حياتك المستقرة. وكم من أناس وإنسان باع مبدأه وأغلق فمه عن الحق وأسكته الضمير، ثم سمى ذلك حكمة وشجاعة.
1: الله أم البنين.

0: على علي انطهر ابن اعظم شانك استاهل من انطاه لو حاجتك تك يلا وينك وينك لو حاجتك لو حاجتك وين اصحاب الحوائج شاعر حسين عبد الزهر الدراجي ام البنين.
1: لقد اصبحت النجهة في زمننا فضيلة عظمى، حتى لو كان ثمنها ان نخرج من الدنيا باجساد حية وارواح ميتة. اما ام البنين فقد علمتنا ان اخطر انواع الفقد ليس ان نفقد من نحب، بل أن نفقد ما جعلهم جديرين بالحب من الأصل. فما قيمة حياة تنجو فيها الأجساد إذا ماتت المعاني؟ وما قيمة أمومة تحفظ الأبناء من كل خطر ثم تسلمهم إلى الجبن والتنازل والصمت؟ إن أم البنين لم تعلم أبنائها كيف يعيشون طويلا، بل علمتهم كيف يعيشون عظيمين. ولعل الفرق بين الأمرين هو الفرق بين أمة تعد أيامها وأمة تصنع تاريخها. ولذلك كلما ذكر اسم أم البنين لا ينبغي أن نذكره بوصفه ذكرى لامرأة بكت أربعة أبناء، بل بوصفه مرآة نرى فيها أنفسنا ونسأل أي نوع من الحب نحمله في قلوبنا، الحب الذي يريد الامتلاك أم الحب الذي يريد الخلاص؟ ولعل الجواب عن هذا السؤال هو الذي سيحدد في نهاية المطاف من نكون.
0: أهلا.

0: كامل على علي انطهر ابن اعظم شانك تستاهل من انطاها لو حاجتك تك يلا وينك وينك لو حاجتك لو حاجتك
1: أحبتي الكرام، لم تكن أم البنين عليها السلام امرأة خارجة عن سنن البشر، حتى نتخيل إن الفقد لم يمر على قلبها كما يمر على قلوبنا، ولم تكن مخلوقا من ضوء لا يعرف الرجفة ولا يذوق وجع الانتظار. إنها امرأة كانت تعود إلى بيتها تتفقد ضحكاته التي ملأت أركانه يوما ما، وترى في الزوايا ظلال أطفال كبروا أمام عينيها، وتسمع في صمت الليل صدى أصواتهم وهم يتنادون في أفنية الدار. كان لها من الذكريات ما لكل أم أول خطوة تعثر فيها طفل فارتجف قلبها، وأول مرة ناداها فيها بصوت واضح فضحكت حتى اغرورقت عيناها، وأول ليلة سهرت فيها على مرضه وهي تتمنى لو إن الوجع ينتقل إلى جسدها ليرتاح جسده الصغير. وما من أم إلا وتعرف هذه التفاصيل التي لا يراها أحد سواها، تعرف من نظرة ابنها ما يخفيه، ومن نبرة صوته ما يكتمه، ومن صمته ما يعجز عن قوله. وربما لهذا السبب كانت الأمومة أقرب الأشياء إلى معنى الرحمة الإلهية، فهي تحب دون مقابل، وتعطي دون حساب، وتسامح دون شروط. لكن الرحمة شيء، والتعلق شيء آخر.

بسبع لحوم هلا هلا هلا وهلا بسبع لحوم هلا وهلا بسبع لحوم يلا يلا يلا تلمت علي هو جاز يا علوم ما ينقدر هلا بسبع لحوم.

0: الله الله كنا حيدر لو نزل فقارة كنا حيدر الله سوى عباس الزلم طشارة
1: نعم سادتي الأفاضل، فقد يختلط علينا الأمر حتى نظن أن كل خوف على من نحبه هو فضيلة، مع أن بعض الخوف يتحول إلى قيد، وبعض الحنان يتحول إلى سجن ناعم، وبعض الحب يتحول إلى أن نطلب من أحبتنا أن يخونوا أنفسهم كي لا نخسرهم. كم من أب قال لابنه لا تقل الحق فالحق يتعب أصحابه، وكم من أم قالت لا تدافعي عن أحد فالناس لا يستحقون، وكم من إنسان تعلم منذ صغره أن يكون حذرا إلى الحد الذي فقد فيه شجاعته، وعاقلا إلى الحد الذي فقد فيه مبادئه، ومرنا إلى الحد الذي لم يعد يعرف ما الذي يؤمن به حقا. إن العالم اليوم يربي الناس على النجاة أكثر مما يربيهم على المعنى، يعلمهم كيف يصلون ولا يسألهم إلى أين يصلون، يعلمهم كيف يكسبون ولا يسألهم ماذا خسروا، ويقنعهم إن أعظم انتصارا هو أن يخرجوا من كل معركة سالمين ولو خرجوا منها بقلوب منهزمة. وهنا تبدو أم البنين كأنها تسألنا من بعيد، ما فائدة السلامة إذا دفعتم ثمنها ضمائركم.
2: يا أم البنين المادة.

قبل نحر حسين تنطن حوره قبل نحر حسين تنطن حوره عازينا بيت سوليف لعد أم البني من تجي من اليسر بأطفال الحسين لهم ولا تسأل على الأولاد وين تسأل على حسين قبل بدوره تسأل على حسين قبل بدوره خالتي سولف زينب بحرقه والم خالتي سولف زينب بحرقه والم عن ابو فاضل وجوده والعالم كان سور وداير بكل الخيام الخيام راحت حين فقدت سورها الخيام راحت حين فقدت سورها تقول زينب عقبه راحت عزتي المرحوم ابو شباب تقول زينب عقبه راحت عزتي وكان ناس بخيمته يم خيمتي صاغي سمعه لو يسمع كلمتي عينه ترعى العايه

للنشام الأربعة ضلوع شنها بخمتي مترابعة لدار طنشر هالقمر عالمشرعة وإخوته بدمها تغيب نورها إخوته بالمعركة ظلت أجسام إخوته بالمعركة ظلت أجسام هو ظل على المشرعة تضم السهام نطوفت

0: أجسام هو ظل المشرعة تضم السهام نطوفت عين اليرعى بيها للخيام قطعة تشبون في اللعبة الدورة وفق الإخوان ما قصرت ما قصرت وقفتك يا حسين كانت على نهر كسر ظهرك بيها لو ظهر الدهر بدال عين اللي يشموع عن القدر نطوفت حتى ما يصل لعضيدك نطوفت حتى ما يصل.
1: أيها الأفاضل، لعل هذا هو السر الذي جعل أم البنين عليها السلام تبقى حية في وجدان المحبين، لأنها لم تنظر إلى أبنائها على إنهم امتداد لذاتها، بل على إنهم أصحاب رسالة يجب أن يبقوا أوفياء لها. وما أقسى أن يكون الإنسان وفيا للحق فيخسر من يحبه، وما أسهل أن يكون وفيا لخوفه فيخسر نفسه دون أن يدري. إن بعض الفقد يكسر الإنسان، وبعضه يعيد صياغته، وبعض الدموع تطفئ النور في القلب، وبعضها يغسل القلب حتى يصير أشد بصيرة. ولعل أم البنين عليها السلام كانت من أولئك الذين حملوا حزنهم لا ليغرقوا فيه، بل ليحفظوا من خلاله المعنى الذي مات من أجله أحبتهم. وما أصعب أن يحيا الإنسان بعد الفقد، لا لأن الغياب يؤلم فقط، بل لأن كل شيء يصبح شاهدا عليه، الأبواب التي كانوا يعبرونها، والأماكن التي كانوا يجلسون فيها، والأسماء التي كنا نسمعها أو كانت تسمعها فتبتسم، ثم تسمعها فتبكي. فكيف إذا كان الفقد 4 أبناء؟ وكيف إذا كانت الأخبار تأتي واحدة تلو الأخرى كأنها تنزع من القلب نبضة قطرة فقطرة؟ عندها لا يبقى للإنسان إلا شيئان، أما أن يسقط تحت ثقل وجعه، وأما أن يرفع وجعه إلى الله، فيتحول الألم إلى عبادة، والحزن إلى وفاء، والدمعة إلى شهادة على أن الحب الحقيقي لا يموت بالموت.

دوس العمر عيشني على الجمر وجروح تبكيله بدموع الصبر اتوجه كل فجر للباري وادعيه فردوس العمر عيشني على الجمر وجروح تبكيله بدموع الصبر اتوجه كل فجر للباري وادعيله الحفظ بخالص النية اقرا الفاتحة تسبيح الأمل تسبيح

ولعل هذا ما سنقترب منه أكثر حين نصل إلى اللحظة التي وقفت فيها أم البنين أمام أعظم امتحان يمكن أن تعرفه أم في هذه الدنيا، لحظة سماع خبر الفقد، حين يتحول القلب إلى ساحة كربلاء صغيرة، ويصبح على الإنسان أن يختار هل ينهار أم يرتقي بحبه حتى يكون جديرا بمن فقدهم. ويأتي ذلك اليوم الذي لا تشبه ساعاته سائر الأيام، اليوم الذي تنقلب فيه الأخبار من كلمات تقال إلى سيوف تهوي على القلوب. فهناك أخبار نسمعها فنتألم، وهناك أخبار تغير شكل الإنسان إلى الأبد، تجعله ينظر إلى الحياة

أنظارها إلى الطريق لعلها ترى وجوها غابت. وكم مرة دعت الله بدعاء الأمهات الذي لا يسمعه أحد سواها.

لا لا تسألون على حالي شلون صار، إن حالي من جفاكم شر حال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال

ثم جاءت الأخبار، خبر بعد خبر، واسم بعد اسم، وقلب أم يتلقى ضربات واحدة تلو الأخرى. ومع ذلك تقول الروايات إنها كانت تسأل: ما خبر الحسين؟ أخبروني عن الحسين. يا له من سؤال يربك العقل ويبكي القلب. ليس لأنها لا تحب أبنائها، فما من أم تنزع من صدرها حب أبنائها، لأنها كانت تدرك إن هناك حبا أعلى من الامتلاك، ووفاء أعظم من الغريزة. وإن الحسين عليه السلام لم يكن رجلا من رجال الأسرة فحسب، بل كان ميزان الحق الذي تتجه نحوه القلوب النبيلة. هنا يبلغ الحب ذروته الأخلاقية. أن تحب أبنائك كل هذا الحب ثم لا تجعل هذا الحب يعميك عما هو أكبر منك ومنهم، أن يبكي قلبك عليهم ولكنك لا تسمح لدموعك أن تسرق منك بصيرتك. ولعل هذه هي أصعب الدروس التي نحتاجها في زمننا، فنحن نحب كثيرا ولكننا نخطئ في طريقة الحب، نحوله إلى تعلق، والتعلق إلى خوف، والخوف إلى تنازل متواصل عما نؤمن به.

0: الشاب الله الله.
1: السلام على أم البنين يوم كان الحب في قلبها أخلاقا، ويوم اختبر هذا الحب بالفقد فبقي نورا لا ينطفئ، ويوم تبقى ذكراها تذكرنا بأن أعظم ما نتركه بعد رحيلنا ليس ما ملكناه بل كيف أحببنا. ولعلنا ونحن نغادر هذه الحكاية لا نسأل كم بكت أم البنين، بل نسأل أنفسنا هل نملك نحن الشجاعة لنحب بهذا النبل، وهل إذا اختبرنا واختبرتنا الحياة بالفقد سنحمل ألمنا كجرح يفسد قلوبنا، أم كأمانة تعلمنا أن نكون أكثر رحمة وأصدق وفاء وأعمق إيمانا، بأن كل حب يمر علينا يعلمنا بأن امتحان الفقد أما أن يسقط وأما أن يرتقي حتى يصير خالدا كما فعلت هذه الإمرأة العظيمة. فسلام عليك يا أم البنين. وبهذا أحبتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء، في أمان الله.

وانتك قلت لك انعفد وتك

الخيام رحنا أنا وإنت بلا ضوء للخيام رحنا سوا.

بلا يا ضي، شو اجيت بلا يا ضي، كلها خوه كل جاوبتها بلا حكي.

جهل قبلك أشعر بالألم أني أتلقى السهم قبلك أشعر بالألم يعني دير عاد سهم المثلث صعب يا ولدي طر القلب سهم المثلث صعب يا ولدي طر القلب من يسمع من يسمع من طحيت فوق الثرى استقبلت جسمك ترى من طحيت فوق الثرى استقبلت جسمك ترى

0: والخير.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

خادم تستحي تخجل من صوتك رايدك تدعي لي يا فدوة فدوة فدوة

0: اصيح سيدتي
1: سيدتي
0: علي ام البنين الساكت امي الله الله الله
1: سيدتي
0: فدوى روح لهالجواب هذا حققي رايدك تدعي

صحت يا أم الأربعة.

رجت يوم المكرمة ابن شابقة خادمة رجت يوم

جروحي تدروح لك سيدنا خادمك خادمك خادمك حجي خادم بيدتي الله الله شوف شلون ما ديدن ام البنين الله الساده والمشايخ وخدمه الحسين كلهم مادين.

سيدتي أمنياتك روحي رايدش تدعي لي رايدش تدعي لي يا أم تحفظك أم البنين أردامه الله يوفقه والله رفعت رأس فخر خدمة الحسين إيه رفعت

0: سيدتي أمنيات جروحي رايدش تدعي لي رايدش تدعي لي يا أم تحفظك أم البنين أردم الله يوفقكم والله رفعت رأس فخر خدمة الحسين رفعت
1: قالوا في الحسين

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

شاء الله يا علي الكار بعد أعلى يا أمير المؤمنين تلقى الله يقضي حوائجكم الله يبارك بيكم يا علي بيهز

بيها الزمن دار بيها بعيوني بالخدمة يا علي الكرة قحطان الحسناوي غاتي.

هلا هلا بيك يا علي الكرمه.

الكرة اي وين ابو فاضل يا علي امسح لعينك يا علي خي شاهد وجه ام الحزينة وشلون

يوم بالعين مخضبت الأقدار يا علي الك وانا ابو فاضل يا علي امسح لعينه وانا ابو فاضل يا علي امسح لعينه يا علي خي شاهد وجه ام الحزينه وشلون يشبك فاطمه بلا يمينه

الكرب بجروح وادي كربلاء تروح الوفية بجروح وادي كربلاء تروح الوفية فاطمة تروح الفاطمة يوم المنية وتشوف شفين القمر عند الزكية.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من الشارع. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، في الإخراج الزميل عرفان العبدون. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67 مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع المهندس سعد هادي، مدير فرع تموين بابل. حياك الله أستاذ سعد، وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل.
1: حياك الله أستاذ، الله وسهلا بكم المستمعين الكرام.
0: الله يبارك بك، الله يحفظك أستاذ سعد. قبل ما نخوض بمحاورنا فيما يخص التموينية والبطاقة التموينية والشطر والحجب وغيرها من الأمور، عندنا سؤال مهم. تم فتح الشطر، يعني شرط وجود الزوجة ضمن بطاقة العائلة الزوجية، ونقل الزوجة لبطاقة عائلة، النقل متوقف بالنسبة للزوجة. يعني ما أعرف، أكثر المواطنين يتحدثون يعني عملية غريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللي صار أنه التطبيقات تنزل بالتسلسلية
0: زين،
1: فأكو محافظات بالفترة الأخيرة انفتح بها الإضافة وغيرها. بابل إحنا الحمد لله من أول المحافظات اللي انفتح بها تطبيقات
0: زين،
1: ومن أول المحافظات اللي كملنا شغلنا التدقيقي لطلبات المواطنين. آلية الفتح التطبيق هي مركزي، يعني مو قرار فروع ولا قرار، فعندهم فكرة أنه اللود اللي يصير، أنت لما تنقل زوجات راح تشتر لازم عائلة بنفس الوقت، فمن تنقل راح تشتر العدد لفترة هاي اللي صارت القبل، اللي صار المدة اللي صارت بين توقف العمل والتحول للعمل الرقمي، يعني الإلكتروني احنا نسميه. فهذا صار بتكدس أعداد كبيرة، حتى نمتص الزخم مالت الأعداد ونسوي مرونة بالعمل، وحتى ما الناس يعني تحمل، راح يصير تحميل على اللود كلش قوي، راح يصير وتقديم كلش هواية وصل بها ممكن أخطاء وغيرها. فصار إنه نخفف بالبداية، يعني القناعة اللي افتهمتها، يعني إنه نسحب الناس اللي ناقلة زوجاتها بالبداية
0: زين،
1: واللي الأرملة والأرمل والمطلق ينفرز ببطاقة واحدة.
0: سعد عفوا، يعني سيقول لك المواطن يروح هو وابنه بطاقة وزوجته تروح
1: قبل. لا لا أستاذ، احنا شرحتها ونشرتها منشورات.
0: شلون بالله وضح لنا
1: بالنص انا شرحتها،
0: وضح لنا العملية بالتفصيل للمواطنين، حتى المواطن يكون عنده علم بهذه القضية.
1: مواطننا الكريم
0: والنقل،
1: احنا عندنا الصفحة مال تجروب الفرع، عندنا صفحاتنا الخاصة، عندنا صفحات الوكلاء اللي هم مداعمين، عندنا اعلاميين الناس ما مقصره هم على صفحاتهم، صفحات المحافظة، صفحات الولاية، يعني خلينا نقول نشرت المنشورات مالتنا بها تفاصيل كاملة. يتقدم شطر إلى أبو العائلة اللي منقولة زوجته عليه. في حالة الحالات الثانية اللي ما يشترط بها وجود الزوج، هو للأرمل، للمطلق، للأرملة وللزوجة الثانية.
0: زين،
1: هاي بها شروط إنه ما ينفرز هذا المطلق ولا الأرمل إلا بوجود الأولاد. الناس افتهمتها انه يفرز اذا اولاده وياه موجودين ضايف، هم ممكن يفرز. لا، ما ممكن يفرز اذا ما مقول عليه زوجته. قلنا صارت مرحلتين على منخفف الزخم، انه راح يصير بها تقديم. انا مو
0: يعني
1: مو صلاحية،
0: يعني عفوا المواطن، يعني المواطن فاهم الموضوع مو صحيح؟
1: مو صحيح. الاغلبيه فاهمينه، بس اكو ناس ما موجوده ما فهمته. للناس شرحنا لهم، تليفوناتنا مفتوحه الحمد لله، ساعه بالوحده بالليل جاوا.
0: لا فضلت حتى جاي وياك الحاسبه، واي واحد يتصل، اي واحد عنده سؤال يضيف
1: اسمه، مشكله جاوب على الكل وجاوب الكل. حتى اكو ناس مقدمه خطا جاي يتواصل وياه حد على تليفوناته، بس كنا نخشى.
0: بس انا شاهدتك يعني حتى الحاسبه وياك، اي واحد يتصل، هذا تنويه المواطنين، اي واحد عنده استفسار ممكن انه اسمن يشوفه بالحاسبة ونشيك اليوم ورد عليه. خلنا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: عليك.
2: السلام عليكم ورحمة
0: عليكم
2: الله
0: السلام ورحمة
2: وبركاته.
0: الله.
2: وبعد الصباح أحسن الأعمال والصلاة على محمد
0: اللهم
2: وآل
0: صل على
2: محمد.
0: محمد وآل محمد.
2: عظم الله أجورنا وأجوركم
0: أجورك أبو
2: في
0: أحمد.
2: هذا المصاف الجلل بذكر الشهيد إمام الحسين عليه السلام. أنا عزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعزي إذاعتنا الحبيبة إذاعة جامعة المستقبل وكادرها ومخرجيها ومقدم البرنامج الاستاذ حيدر ابو حماد والعزيز الاستاذ سعد. نقول له عمي صبحت الله بالخير والعافيه.
0: المخرج المخرج نسيته ابو احمد،
1: صبحكم الله بالخير حجي.
2: الله يحفظك.
0: الله يعطيك.
2: ثاني اول نقطه عمي استاذ سعد استاذ حيدر،
0: نعم
2: انت تنظرون الى المعجون، المعجون قاعد يجي اسود والاعلام موجود رنان، بعد الاذاعات اكو سيطره نوعيه تفحص المواد الغذائيه،

0: اني وكعني معروف ويلي بيت هاد حيدر
1: صادق
0: اقول انتوا تطلعون على اهل الغذائيه وتوقفون على صفحه اقول قد اخذ من عندك النفر ماكو بعد اكو بيهم ها اللي خاف الله ياخذ الف اللي يخاف الله ياخذ 1000 ونص مال غذائيه وبالطحين ياخذ 250 وحق هذا شهر محرم
1: صادق.
0: يا عمي يا عمي استعد اسجدك يا عمي انا اجيك باسم الاذاعه وباسم حيدر ابو خماس وانا اجيك باسم الفقراء يا عمي استعد عادي توقف فضحه متر متر متر وتتعدق ورقم الشكاوي ورقم رقم نفر خمس او نفر الف ليش قاعد ياخذ 1000 ونص ليش ابو الطحين قاعد ياخذ 250 احنا نقول اسابيعك مسوى يا عمي استاذ سعد اكو مثل يقول الشبعان ما يدري بالجوعان زين يحجوا بغذائيه وكروه من غير المعجون حكت نعمه الله المعجون اسود ان يحفظكم الله بحق محمد وهالي محمد
1: اللهم صل على محمد الحسن حياك الله عمي ابو احمد حياك الله العم ابو احمد يتحدث عن موضوع المعجون هذا الموضوع يمكم
2: الله يحفظك استاذ هذا اختصاص الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه كمواد
1: احنا بس ما تابع لكم
2: اي تابعين لك اداره يعني تابعه كوزاره كمواد وصلاحيتها وغيرها انه احنا اذا اشتكى مواطن نرفع بها شكوى اما كالتزاماتها التزام الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه والسيطره النوعيه موجوده عندهم
1: احنا نعتبر احنا كمؤسسه
2: نعم
1: رسميه وانت اليوم على الهواء هذه خلينا نعتبرها شكوى يعني انت اكتب
2: نعم.
1: بيها
2: اكتب
1: اليوم اكتب بيها نعم. يعني ان شاء الله يوم غد داوم بالدائره اكتب للوزاره مراجعة قول وصلني مناشده او شكوى من قبل احد المواطنين نعم. بالاتصال ومشي لان اقول لك انا يعني خلينا نحكي بصراحه هسه الرجل كبير بالسن اقول
2: نعم.
1: لك انا ما اقدر اجي واروح وتعال للدائره وقدم شكوى على مركز شرطه هسه هو اليوم وصل صوته
2: هو انت على صوت نسوي نرفع يعني بها طلب إيه؟ اما كالتزام يعني كالتزام انه زي. هذا شغل ما نقول هذا شغل الشركه
1: ايضا خلينا نتحدث عن موضوع الـ الـ الـ قبل ما خلينا
2: التسعيره
1: التسعيره
2: الرسميه اللي هي صادره من الوزاره 1000 دينار
1: زين
2: الوكيل الجاي يتجاوز انه جاي نقول يسوي شكوى للمواطن انا ما اعرف يحل اللي يتجاوز اذا ما استجيني شكوى يا سال وبالنص انطيك اياها صدقني يعني اكون على ثقه جاي نطلع استبيانات على ناس على وكلاء تجي عليهم شكاوي عن طريق الاتصال الالكتروني
1: تسالون المنطقه يقول لك ما
2: نرجع على المنطقه يقول لا ملتزم
1: انا اقول لك المشكله المشكله يعني المشكله خلينا نحكيها بصراحه واحنا على الهواء سعد احنا يعني شلون اقول لك احنا عندنا العرف الاجتماعي والعلاقات تاثر
2: أكيد.
1: القضيه اللي تصير انه هذا الجهه من تجي تسال المواطن هذا بمنطقته هو الوكيل فيقول لك انا اذا اشتكي عليه هذا راح يشد وياي خلينا نحكي بصراحه
2: صح.
1: مثل ما ابو المولده مثل ما يعني
2: باقي لازم ننبه
1: يعني انا اتمنى انه انتم يعني مثلا شلون اجهزه رقابيه اجهزه استخباري انت تروح تتقصى وتكمل وتسوي تقرير بي ما نقول داعي تحرج المواطن
2: اتمنى اي واحد يجي يزورنا بابل او يروح يزور المتابعه مال الوزاره يعني التخطيط المتابعه بالوزاره احنا عندنا شعبه المتابعه هي المسؤوله عن الشكاوى والعقوبات اقوى محافظه بعقوبات الوكلاء هي بابل اقوى محافظه بها غرامات على الوكلاء ومعاقبين وكلاء بها هي بابل
1: خلينا ناخذ هذا الاتصال
2: انشط مديريه رقابه هي موجوده بابل يعني معروفه يعني
1: خلينا ناخذ الاتصال السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: حياك الله
2: السلام ورحمه الله
3: حيا الله فيكم صباح الخير
1: الله يبارك بيك العفو من حضرتك
3: أنا حسن من بابل
1: حياك الله استاذ حسن عيني
3: حياكم الله استاذ حيدر استاذ اسعد جزاكم الله خير على هذا البرنامج
1: الله يبارك بيك
3: الشريف
1: الله يحفظك
3: شكرا لكم وشكرا لهاي القناه المجديه
1: ربي يحفظكم والنعم منك شهاده نعتز بها
3: عظم الله اجرنا واجركم مولاي ابو عبد الله الحسين
1: عظم الله لكم الاجر
3: الله يوفقكم ان شاء الله
1: الله يحفظك
3: انا طبعا لاول مره اشارك بالبرنامج ولي الشرف
1: على راسي لان الشرف انه نشارك وتسال وتستفسر واحنا حاضرين وهذا البرنامج لخدمه لكم
3: الله يحفظ جزيل الشكر ربي يوفقكم وهذا البرنامج هو شريف ان شاء الله يدخلون فيه الشرفاء
1: ربي يحفظ
3: انا سبق ونشرت فيديو كان على المواقع التواصل اللي يخص مستشفى تركي
1: نعم
3: احنا اليوم ابناكم انتم اولا انتم استاذ حيدر او استاذ سعد لازم تحملونه وتسمعون شنو اللي يصير لان انتم ممكن صوتكم واصل اعلى من عندي
1: نعم ترى الامانه بس توضيح بسيط استاذ سعد مدير التموينيه يعني مو بالبرنامج مالتنا يعني ضيف عندنا بالبرنامج اذا عندك شيء يخص التموينيه اذا عندك مناشده اخرى احنا هم حاضرين

0: نسمعها ونوجهها للجهات المعنية، بس حتى تكون
1: على
0: على
1: راسي
0: بينة
1: على
0: انه
1: راسي
0: استاذ
1: من
0: سعد
1: خلال
0: ضيف بالبرنامج. احنا عندنا برنامج اليوم، ضيفنا مدير التموينية. اذا عندك
1: نعم
0: مشكلة اخرى احنا هم حاضرين نسمعها ونوجهها للجهات المعنية.
1: الله يوفقك. انا ما شاء الله ما نتابع البرنامج وشي، بس من
0: على
1: شكل ما
0: راسي.
1: بيخلي
0: حياك الله، حياك الله،
1: حتى وانتم تحملون وانتم متفضلين علي.
0: تفضل تفضل.
1: بس اني والدي دخلناه بالسرعه،
0: زين،
1: والله كريم ما في شيء والحمد لله وخير من الله.
0: نعم.
1: بسبب تقصير والاهمال اللي جاي يصير بالمستشفى التركي، انا يوم اسالكم بالله الخفاره شنو شغلهم؟ شنو دورهم بالمستشفى الخفاره؟
0: هو غير
1: اكو غير
0: واجب غير يؤدي
1: اكو غير
0: خافر.
1: يؤدي واجب الخفاره، انه يظل يتابع حاله المريض، يظل سهران، يظل يشوف علاجه، وقت علاجه،
0: زين
1: يبدل كانوله، يبدل مغذي، يتابع
0: زين،
1: حاله المريض، صح ولا مو صح؟
0: صحيح.
1: يصير ابو الخفاره يصير ساعه 3:30 من 3:30 ينام لحد ما اجي يجي قدام الخفاره، يصير هذا الحكي؟ والله الكريم انا والدي دخل اركض من الساعه تقريبا ل 4:30، والدي بدا يعالج في الجراحه العامه الطابق الثاني اللي بمستشفى التركي. اختي نجرات نزل، والله العظيم وانا وصلت الفيديو ووصل الى احد الاخوه ووصل صح بابي، بس انا بكل مكان راح اظل احكي لحد ما ينفتح من
0: زين
1: التحقيق.
0: استاذ حسين، استاذ حسن، دقيقه واحده واحده. اولا يا يوم تاريخ الشهر حتى احنا ايضا نوجه رساله. 8/6 يعني بهذا الشهر 2019 بهاي السنه.
1: اي هاي قبل كم يوم انا والدي طاقم عمره.
0: طيب الله يرحمه، الله يرحمه.
1: السبب تخطير هم الدكاتره، هذا
0: ايه.
1: امر الله ما حد يختلف عليه.
0: زين، دخلته بالمستشفى والحاله اللي تصير انه الخافر ما دا يعطي علاج.
1: وحق ابو فضل العباس، وهذا شهر محرم ما حلفت ولا
0: لا. صادق حبيبي، صادق صادق استاذ صادق.
1: اي واحد استضافني له وجوه اعرفه. استاذ من الساعه 4:30 لحد 6 تقريبا، ولا
0: لا انت قبل شويه قلت بال3:30، بال4:30 او بال3:30؟
1: انا اقصد هو اللي ينام، يعني ما نايم هو بال4:30، نايم قبل هذا الوقت هو دكتور استاذ.
0: نعم، لا انا اريد الوقت اللي انت احتاجيت به هذا الموظف. استاذ احنا اليوم احنا هذا البرنامج مفتوح حتى نخدم الناس، حتى احكي لكم بصراحه، بس هاي الخدمه على ان تكون هذه المعلومات دقيقه، لان انا بعد الاتصال راح احول هذه الشكوى الى مدير عام صحه بابل والى التفتيش. فتدري انت يعني بما انه انت تشتكي عندك مناشد، احنا من نوصلها نوصلها للجهات المعنيه. احنا حددنا اليوم اللي هو 8/6، ونريد الوقت اللي احتاجيت به الممرض الخافر وكان نايم وما اجى طع علاج، لان انت تقول سبب بحاله وفاه، يعني والدك متوفي.
1: اي حاله وفاه صارت، وهي وصلت قبل 3 عام، والجماعه دخلوا بها جهات معانيه،
0: زين
1: احباب دخلت لجنه التفتيشيه.
0: زين،
1: والحمد لله انا هم يعني مثل ما تقول عندي حسابات واصله ونشرت عليهم، والحمد لله وصل صوتي.
0: جيد،
1: بس انا هم توصلت. المهم،
0: نعم،
1: الوقت اللي احتاجت حتى اكون صادق امام الله.
0: نعم،
1: لان هاي اما سكنات ما تنظلم بهيك موضوع.
0: زين،
1: من ناحية الأطباء أنا اللي احتاجيت اللي ركبت فيها من 5:55 إلا أنا هنا بدأ أبوي عالج يريد أول. طلعت مرة أروح وارجع 3 مرات، الله شاهد وبالكاميرات موجودة، أروح وارجع أروح وارجع، ما أقول يا دكتور بس المنظفات يفترن. وقعت وين مرتها هاي مرتها الكسور، هو أركض وعلى الحج شنو أبوي صعب على صوته، حسن حسن حسن، رحت
0: الله
1: الكسور
0: يرحمه.
1: وماك ولا دكتور، الله شاهد. رجعت كانت لاجين المنظفة، كانت قلت تعالى قلت خالة تلقاهن بذولاك الغرفة نايمين، بس مو تقول أنا قلت ليش هاي حكايتك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: رحت أنا من أنا على مود أبوي أستاذ، على مود أبوي واحد يعني شريك يخسر بعد.
0: صحيح،
1: كسرت الباب اتكسر، كان قل لي إيه دقيت كان طلع الوحدة، كان قلت من سمح لك تجي الباب، قلت عم أبوي راح يموت. أنا من ذاك بيتكم أبوي راح يموت، كان قل لي إيه هسج. وتعرف انت النايمة بين ما تحد الروحة بين ما تغسل، والله الكريم جيت رجعت لابوي بدا صوت ابوي ينفخ، مكان ما كان يصيح حسن حسن، قام يصيح حسن حسن، وصلت له سويت بصدره هيجي ومات.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: كلهم مستوون فاتحين عيونهم،
0: البقاء
1: انا
0: في
1: طالب بس الكاميرات خلي يشوفون من 5 فما فوق شيء جاي يصير بالمستشفى، ويشوفون جد اركض.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. استاذ حسن، يعني انت هسه من خلال هذا البرنامج يعني تعتبر انه حالة الوفاة هو بسبب تقصير من الكادر الموجود؟
1: والله الكريم هذا امر الله ما حد يختلف عليه، لكن السبب التقصير من عندهم.
0: زين،
1: فوق الثلث ساعة
0: احنا
1: طيح ورث البرادات.
0: احنا بطبيعتنا ان شاء الله هذه الرسالة وهذه الشكوى وهذه المناشدة راح توصل بكل امانة للجهات المعنيه ونقول لك، لان تدري انت احنا عندنا برنامج وعندنا اتصالات وعندنا ضيف، نقول لك اولا البقاء في حياتك والله يعوض
1: الله
0: الجنه
1: يخليك.
0: ان شاء الله. وانا رايي انه انت بعد ما وصلت لنا مناشده يعني تاخذ الاجراءات القانونيه ان شاء الله، الدوله بها قضاء وبها
1: لا ان
0: جهات
1: شاء الله احنا
0: تفتيش
1: نقول بالقضاء العادل، القضاء
0: ان شاء
1: الموجود
0: الله،
1: هناك خيره،
0: كل شيء موثق،
1: وانت
0: اكو
1: اكيد على
0: كاميرات.
1: الدكتور
0: وخلينا نحكي
1: ايضا.
0: بصراحه، خلينا نحكي
1: ايه
0: بصراحه يعني خير الكلام ما قل ودل، يعني هذا مو شرط انه يعني نقصر الدائره ونقصر الوزاره، هذا جزء هو الموظف مقصر اللي يتحمل تقصيره، يعني مو شرط انه
1: ايضا
0: هذا مؤتمن اليوم، هذا الموظف مؤتمن بهذا المكان فيتحمل. انت بما انه عندك ادله واكو كاميرات واكو شهود، ان شاء الله ان شاء الله تاخذ حقك.
1: استاذ حجر، ولو انا طولت عليك، انا
0: الله
1: ما
0: يعطيك
1: فقط ما اطالب انه بس خلي يشوفون الكاميرات، ممكن انا
0: ان
1: اجبر او
0: شاء الله. انا
1: اجبرني.
0: حددت الوقت ايضا وياك، واليوم ان
1: جزاك
0: شاء
1: الله
0: الله
1: خير.
0: ايضا انا راح ابقى اتابع ويا دائره صحه بابل، السيد مدير عام صحه بابل رجل متعاون ويانا، وان شاء الله هاي المناشده راح توصل إلى.
1: وانا من خلالك هذا البرنامج الشريف وانتم الشرفاء، لان
0: الله
1: هذا
0: يعطيك
1: موضوع
0: العافيه.
1: يخص الشرفاء. انا اسف الدكتور حيدر الديرماني، الدكتور
0: نعم
1: احمد مدير مستشفى التركي، انا من اشتكي عليهم هسه على الممرضين او على المستشفى او على الوزاره، انا والده ما راح يرجع، بس
0: لا لا
1: يا
0: اكيد،
1: اخي هاي ايام
0: انت
1: هناك
0: الغايه من
1: لما
0: عندها، الغايه من عندها حتى يعني الناس المرضى الاخرين، حتى هو الموظف يعرف
1: اهمال،
0: مسؤوليه
1: اهمال
0: عاليه.
1: مو طبيعي، اهمال كارثي. انت
0: استاذ
1: شلون
0: حسن، استاذ
1: اشتغل؟
0: حسن شكرا
1: اشتغلت
0: لك،
1: الا كذا قاطعتهم.
0: استاذ حسن شكرا لك، والبقاء في حياتك،
1: الله يعافيك،
0: وان شاء
1: بجوز
0: الله احنا ما راح
1: الله
0: نقصر
1: يعافيك،
0: وياك، وان شاء الله صوتك يوصل. شكرا لاتصالك،
1: بجوز رحمة الله.
0: حياك الله. ايضا اتصال اخر، الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك أستاذ؟
0: حياك الله يا سلام،
2: عظم الله لنا ولكم الأجر في هذا الشهر.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يخليك أستاذ. احنا أنا عندي شكوى بخصوص البطاقة التموينية، يعني
0: اي خلينا نعرف حضرتك، من حضرتك؟
2: أنا كاظم أبو مريم من محافظة بابل.
0: حياك الله،
2: أستاذ أنا منتسب يعني بوزارة الدفاع.
0: نعم
2: يعني الأمانة الله، احنا نعرف مثلا زمن صدام اللي كان فرار وعلي مؤشر امني وعلي هارون
0: يقصون
2: مطالب
0: البطاقة
2: بدخل
0: مالته
2: الحكومه ويقطعون الغذائيه مالته.
0: زين،
2: يعني هسه احنا يعني المنتسب واللازم الساتر ويقاتل هذا يقطعون الغذائيه مالته، والله هذا شيء تبقى تخص الجهات المعنيه والاستاذ يجوز يعني ما له شان بها.
0: طبعا هذا
2: بس انا من خلال اذاعتكم اريد اوصل صوتي.
0: تفضل،
2: واريد يعني استفسار من الاستاذ
0: حقك.
2: الموجود يمك،
0: شنو اللي
2: ما يحضر
0: تحب
2: اسمه.
0: تتحدث بيه؟ احنا واجبنا كمؤسسة إعلامية انه احنا نوصل صوتك. تفضل.
2: رحم الله والديك. يعني
0: الله
2: احنا
0: يديك.
2: بالنسبه للحظر مالت البطاقه التموينيه بصراحه حضرونا يعني خلال ثواني اطبع البرنامج القى انا محظور انا وعائلتي، هسه لو بس انا ما يخالف. يعني لو بس انا محظور ما يخالف، ما عندي
0: زين.
2: مشكله. بس عائلتي شنو ذنبهم؟ يعني اطفالي، زوجتي، اهلي.
0: زين.
2: يعني هسه وقالوا على اساس بعض الساده النواب قالوا على اساس احنا طالبنا بحقوقكم وراح نرجعها. زين يمتى ترجع؟ يا ترى مثلا سنه بعد سنتين، واحنا نعرف من يصير استقطاع براتبك او يصير قطع بالغذائيه مالتك في المماطله وشراع القلب يلا ترجع. يعني يلا تصير ومن يردون يقطعون في الشيء يعني ثواني تنقطع.
0: صحيح.
2: يعني خلال ساعه او ساعتين او يوم تنقطع، ومن تريد ترجعها ينشلع قلبك يلا ترجع.
0: نعم.
2: يعني بس اريد توضيح بخطى الخطوط.
0: ان شاء الله احنا
2: جزاكم الله خير.
0: ان شاء الله راح يرد عليك استاذ سعد، وما يكون خاطرك الا طيب. حياك الله، شكرا لاتصالك.
2: شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. استاذ سعد نرجع للحديث اللي بالنسبه للاسعار، انه بعد ثبتنا
3: نعم.
0: عليها ما
3: ثابته الف دينار،
0: وراح تظلون تبقون تتابعون
3: واحنا متابعين وياه عقوبات تصير، حتى انه اكو وكالات اللغت بسبب انه اكثر
0: تمام.
3: من شكوى
0: تمام
3: فلغت على الوكالات. بس انبه هماتين على شغله.
0: اي
3: احنا التسعيره الف، اكو شغلات خارج العمل مال الوكيل، الايصال، النقل مالتها، اكو واحد يقول لك لا يطلب منه على ليك، واحد يريد بعامل يطلع لها من المحل يوديها بسيارته، هذا كاجور اخرى احنا ما لنا علاقه بها،
0: ما
3: تنحسب على الوكيل.
0: علاقة بيها. نعم.
3: لا هذا ما تنحسب على الوكيل، خارج الالف دينار، هذا انت تريد شغلتك تجي تاخذ قرار.
0: تريد تكرم، انت تريد تكرم، واحد شال لك
3: هذا
0: الغذاء
3: واحد
0: يجي تعطيه
3: تريد
0: 500.
3: تنطي زايد، هذه من يمك، اكو ناس هذا، اما اللي يشتكي احنا متابعين الحاله وجاي، بس جاي انا جاي اقول للمواطن احنا من نجي نستبين ماكو واحد قال لي انه اكو زياده، ما عدا اكو
0: شكاوى. الناس تتحرج يا استاذ.
3: لما شكاوي لا احنا جايين نرفعها وجايين نسوي عقوبات، وهسه اذا يشوفون يجون يشيكون الغرامات والعقوبات اللي على الوكلاء اكثر من اي محافظه ثانيه.
0: زين، نتحدث عن المنتسب كاظم ابو مريم اللي يتحدث قبل قليل في وزاره الدفاع، يعني هو الرجل يقول لك احنا مطين دمنا
3: نعم.
0: واحنا بنص المعارك،
3: من
0: ما له حل هذا الموضوع؟
3: السات هي هذه رفع الحجب الدخل العالي، وحجب الدخل العالي كان قبل عندنا بالفروع قبل سنتين تحول مركزي، يعني لجنة مركزية. فمن الحجب انت هسه تجيب سيدي يجيك جاهز انه هذه رواتبهم عالية، راح يصير تقاطع بياناتي المخرج مالته انه ينحجبون. هنا هسه راح يصير شغل جديد انه المنتسب ينحجب وعائلته ترجع. انا لحد الان كمعلومه رسميه ما عندي انه ربع حجبهم كامل لو لا، المفروض اليوم احنا قاطعنا وبعد ما، بس جاي تظهر لي بالحاسبه مثل الداخليه اغلبهم جاي يشوف لا بقت علامه الحجب فقط على المنتسب حاليا عندي. اغلب مديريات الداخليه اللي جاي تشيكهم حسب شرطه منتسبي الشرطه مستشفى استخبارات وغيرهم جاي يراسلوني وهذا، من تشيكه بالحاسبه اشوفه بس هو باقي وعائلته لا مرفوع الحجب مالتهم.
0: خلينا ناخذ هذا الاتصال،
3: اتوقع انه كمل او راح يكمل شغلهم يعني ان شاء الله ما يطول.
0: تمام
3: ان شاء الله.
0: السلام عليكم.
4: السلام عليكم استاذ حيدر، تحيه لك ولضيفك الكريم والكادر.
0: الله يبارك بيك.
4: هذا كادر جامع راديو جامعه المستقبل.
0: حياك الله يا مرحبا، من حضرتك؟
4: حسين الرباعي.
0: حياك الله استاذ حسين، عيني.
4: شلونك استاذ حيدر؟
0: الله يبارك بيك.
4: تحية لك ولضيفك الكريم.
0: الله يبارك بيك يحفظك ابو علي الذهبي، تفضل حبيبي.
4: استاذ فضلك بخصوص الاستقطاع مال الوكيل، ايش قد النفر؟
0: زين نعم. ايش قد النفر؟
3: ألف.
0: ألف. ألف دينار.
4: ألف دينار؟ ممنون نشكرك.
0: ايش قد الوكيل ابو علي، ايش قد الوكيل يقطع منكم؟
4: هو ألف يعني، وانا فكرته يعني اقل.
0: ها جيد ان شاء الله خير، كل التوفيق ان شاء الله. حياك الله يا مرحبا. حياك الله ابو علي الغالي. استاذ سعد، ما هي الخدمات الالكترونيه المفتوحه حاليا اللي في فرع تموين بابل؟
3: فرع تموين بابل حاليا المفتوح اضافه اطفال دون سن 12 سنه، رفع الحجب يعني كدخول عاليه، فما عدا لجنه التدقيق مركزيه بالوزاره مو يمنا. رفع الحجب العادي لا مباشر، يعني يقدم رفع راح يرفع حجبه اذا تحديث، يعني اذا حجب عادي وكذا، يعني اي نوع الحجب العادي تمشي. حجبه كمتوفي، المتوفي تنزيل المتوفي. الشطر المطلقه، المطلقات بوجود قرار قضاء 26 يعني حديث وقرار حضانة 26 وبطاقة سكن لها. الشطر حاليا اللي منقولة زوجته وياه، والمطلق والأرمل والأرملة والزوجة الثانية، هذه يقدرون إذا كان وراهم أطفال ذولي، ما عدا الأول المتزوج زوجته موجودة يعني ينتظر، إذا ما زوجته ما منقولة ويا أهله ينتظر لحد ما يصير النقل، أتوقع بعد شهر أو أكثر أو يعني مو بحدود الشهر ينفتح النقل، ينقل عليه زوجته ويشتر. هسه حاليا لا يقدم اي شيء. باقي التطبيقات هي يعني هو هذا اللي حاليا هسه اللي موجود.
0: زين، ما اهميه خدمه اضافه الاطفال دون سن 12 سنه؟ شنو المستمسكات المطلوبه؟
3: المطلوبه بطاقه وطنيه مالته ويطيف على ابوه، فما يحتاج اي مستمسك لان الوالد موجود بالبطاقه التموينيه، عمره جوه 12 سنة، ويأخذوا له صورة ورسم ذني ويقدم. والحمد لله باب الأول محافظة اللي يقدم أتعهد لما يطول 48 ساعة، أغلبية بنفس اليوم حاليا، يعني إحنا ورا ما كملنا شغلنا. مرات بالعطلة يصير مثل الجمعة والسبت يصير تأخير شوية، بس بالأحد يصفرون. إذا مضاف على والدته المطلقة نحتاج قرار قضاء وحضانة.
0: زين،
3: حضانة مجددة يعني حتى نضيفها على والدته. الأرملة بس تنطثبات إنه هي أرملة شهادة وفاة للأب على حتى نضيفها عليها الطفل، هو هذا اللي موجود.
0: أنواع الحجب إليكم؟
3: أنواع الحجب كنحجب كيحجب، هو حجب تحديث إنه ما محدث بيانات فينحجب.
0: كلش قد يحجب؟
3: حجب لا ما يحجب، مرة واحدة محتاج غير مرة واحدة.
0: زين،
3: تدخل بياناته خلاص.
0: خوش،
3: قاطعنا بياناته بعدين. هل إنه
0: بقية الأنواع اللي نحجب؟ نعم،
3: ذوي الدخول العالية اللي راتب 1.5 مليون، أصحاب الشركات وغيره يعتبر من ذوي الدخول العالية، وحجبك متوفك واذا حاله وفاه مع الحجب اللي عندنا اللي موجوده.
0: زين،
3: او عندنا حجب مجهول الاقامه، يعني هو حجب عادي ما عنده بيانات بس مجهول الاقامه مثبت عندنا سابقا، هذا يحتاج سلامه موقف امني حتى نرفع الحجب عنه.
0: مين يجيب؟
3: من الجهات الامنيه. جهات الامنيه يعني هذا مجهول
0: الاقامه. تعطوا كتاب يروح؟
3: لا، احنا ما لنا صلاحيه نعطي كتاب، المفروض هو يجيب كتاب. وجماعه الحجب حتى نسهل امر ذوي الاحتياجات فتحنا لهم تطبيق وحدهم ذوي احتياجات مجاني، مجاني، اللي هو ما عنده تقرير طبي بالإصابة فوق 50%.
0: تمام.
3: يقدر يقدم يرفع حجب مالته، والعمر فوق مواليد 1950 فما دون، يعني 50 49 48 إلى تنازلي.
0: جي.
3: هذا ما يحتاج لا صورة ولا، ومجاني.
0: خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: سهلا.
0: حياك الله.
5: شلونك حبيبي؟
0: الله يبارك بيك.
5: ممكن أسولف ويا مسؤول المركز التمويني؟
0: من حقك. من حضرتك عفوا؟
5: أنا يعني عباس عبيد كريم من محافظة بابل قرى سياحية.
0: حياك الله. تفضل، وهذا يسمعك تفضل. تفضل.
5: الله يسلمك. حبيبي عندنا طفلة بتبني. كانت ما عندها هوية البطاقة التمويني، بطاقة الأحوال الشخصية.
0: زين.
5: فحجبه وحصتها.
0: ورا
5: فترة بلغنا الوكيل، رحنا طلعنا لها هوية الأحوال الوطنية. ورحنا رجعناها بواسطة مكتب، رجعنا على أساس تستلم الحصة مالتها.
0: زين.
5: وهاي صار 4 أشهر ولحد الآن ما حصلنا منها شيء.
0: زين.
3: هذه رفع حجب عادي يدخل على النظام، يدخل البطاقة الوطنية مو جنسية قديمة ما تمشي كانت. فمن دخلت
0: تقدر تشوفها بالحاسبة؟
3: اي عادي ما عنده
0: حجي. ابقى ويانا قبل خلينا نشوفها بالحاسبة.
3: البطاقة مالته او
0: دقيقة
3: او لا يعني اسم ثلاثة او برقم البطاقة.
0: يمك البطاقة تقدر ترد لنا رقم البطاقة مالتك؟
5: لا والله بالبيت.
0: زين. رد لنا اسمك، رد لنا اسمك الكامل اللي هي اللي
5: انا راح اعطيك البطاقة باسم ابوها، وسام عباس عبيد.
0: دقيقة. وسام عباس،
5: عباس عبيد،
0: عبيد
5: كريم،
0: كريم. دقيقة أبقى ويانا يعني.
5: بنت اسمها سارة.
0: سارة عباس عبيد.
5: سارة وسام. سارة وسام.
0: سارة وسام عفو. سارة وسام.
5: إيه.
3: بالسياحة. وين بالسياحة.
0: وين بالسياحي؟
5: قرية الدولاب.
3: ماشي موجود هذا قدامي.
0: إيه. دقيقة وقوي أنا.
3: سارة موجودة وما عندها أي حجب، ما عندها.
5: بدل الماء ويابا.
3: مشكلة أم الوكيل بس متغيرات نشيكها. سارة وسام.
0: المشكلة عمي أم الوكيل هسا هنا أنا بالحاسبة عندنا يعني موجودة.
3: ما مشكلة بيها.
0: ماكو أي مشكلة طبعا الكثير قبل قليل نفس الشيء أنا وياك من سولفنا.
3: نشيك المتغيرات وإن شاء الله نشوفه يا شهر مستحق ونطي إذا هذا أبلغ الوكيل. حتى ينطي حصته.
0: عمي
3: تريد تسوي شكوى؟
0: تريد باكر تروح تسوي شكوى يم السيد المدير؟ انا افضلك تروح تسوي شكوى لانه موجوده بالحاسبه ما محجوبه، والمشكله يم الوكيل. يعني انا اتمنى انه تروح تسوي شكوى لان حتى يرجعوا لك المال 4 أشهر لحد الان انت ما مستلم.
5: اقول
0: نعم
5: استاذ العزيز ما يخالف بس اشتكوا يعني على الوكيل فشنا بالمنطقه.
0: هي واحنا جنبنا غير لاي فشله يا عمي.
3: حجينا حبيبي اذا تريد اي واحد او انت تجينا انطي ورقه للوكيل استحقاق ايش قد المفروض انطيك اياها. ما انطاك اياها انت تخابرنا وسوي شكوى انا مشي لك.
0: عمي انت بتصل حتى نحل مشكلتك صح لو لا؟
3: احنا حاضرين.
5: ممنون انا اروح لاتفاهم وياه.
0: باكر
5: ما اعطاني حل اجي هم السيد المدير.
0: عيني باكر روح شوف الوكيل، واذا ماكو السيد المدير ابوابه مفتوحه ان شاء الله ما راح يقصر وياك. ووضع الوضع يم الوكيل مو بالتمويني.
5: ممنون لك وللمدير.
0: حياكم الله. اتصال اخر. الو السلام عليكم.
6: تحياتي لكم اخي العزيز.
0: الله يحفظك
6: وعظم الله لنا ولكم الاجر والثواب بشهادة الحسين، وإن شاء الله نأخذ المبادئ السامية تبلورها إلى مفهومها الإنساني من واقعة الطف، ولكم فائق التقدير أخوكم أبو نبح.
0: حياك الله أبو نبح. حياك الله.
6: أنا أولا أود أن أشكركم على الجهود وأشكر أستاذ سعد.
0: الحقيقة
6: الأمور بخير. ولكن البعض يشكو من تأخر الوجبة، وأحيانا تجي متقطع ما تجي وجبة زي. واحدة يعني ما بين فترة وفترة تجي مادة، بعض العوائل المعصبة يعثر عليها هذا، ولكم فائق التقدير وفي رعاية الله.
0: حياك الله وأهلا وسهلا بك أبو نبه. نتحدث العم أبو نبه انه يقول لك ده تيجي متقطع الغذائيه وما اعرف السبب يمكم يمهم
3: بالتجهيز. السبب هاي مشكله مخازن وتجهيز يعني شركه العام تجاره المزرعه، اما احنا تجهيز بيانات يعني احصائيات وبيانات وتبليغ الوكلاء ومتابعه الحالات. متابعه الوكلاء المواد هذه يعني مو مسؤوليه.
0: تمام خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
7: السلام عليكم استاذ
0: حيدر. الله يبارك بيك
7: استاذ حيدر. بس بخصوص موضوع المطلقه.
0: نعم ما عرفنا حضرتك.
7: محمد
0: حياك الله ابو جاسم، تفضل عيني.
7: استاذ بس المطلقه وياك بالبطاقه التومنيه
0: زين
7: ودخلها عالي، هسه حجبت البطاقه كلها يعني صار فوق السنتين.
0: ايه
7: قدمت سويت التحديث بوقتها رجعوا الغذائيه. هسه حاليا اجى التحديث الجديد انحجبت الغذائيه كلها.
3: صح. ليش؟
7: يعني اروح للغذائيه يقولوا لي لازم هي تشتغل
0: خلينا نسمع استاذ محمد دقيقه.
3: تقاطع البيانات حسب الستاندر الموجود بالبرنامج يمشي على القرار الوزاري اللي يقول اذا كان الزوج او الزوجه دخل عالي فتنحجب العائله الزوج والزوجه والاولاد.
0: زين.
3: فهسه من الزوجه دخل عالي تعتبر زوجه لحد الان، لان ما طول ما طالعه من بطاقتك باقي زوجه. تقاطع بالتقاطع البيانات تنحجب العائلة كلها. ممكن بس بأي طريقة تشوف لها حل حتى تفرز وانت ترجع حصتك عادية ترفع.
7: ما قاعد تفرز بس قاعد اجيب قرار يعني قرار طلاق يعني 26 يعني هسه انا ذاك اليوم رحت لهم قلت لهم اجيب يعني قرار 26 انا جبت ال 25 رجعوني.
3: حج لازم هي تفرز. حج هي لازم تفرز اول مرة لان البطاقة باسمك هي وياك.
7: اعرف هو ان هاي المشكله لان البطاقه باسمي ما قاعد ترضى تفرزيه نهائيا.
3: ان شاء الله باشر على بغداد واذا لقيت حل خبرك راح انشر لكم اذا لقيت حل هاي المشكله.
0: ابو جاسم تابع على الموقع مالته مال التموينيه في بابل يوم غد استاذ سعد راح يروح للوزاره بلكتك وتعليمات جديده حول هذا الموضوع وظل نتابع واذا ماكو الاسبوع القادم ان شاء الله اتصل علينا وهم نتواصل احنا ويا استاذ سعد.
7: ممنوع
0: حياكم الله. ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. يمكن انقطع الاتصال. استاذ سعد خلينا نتحدث عن الخدمات الجديده اكو انطلقت من الالكترونيه
3: غير اخر خدمه انطلقت هي الشطر.
0: زين.
3: قبلها شطر المطلقات كانت قبلها يعني كان مال عندنا يعني مجموعه خدمات ذيك.
0: زين.
3: بالشطر المطلقات يعني قلنا مجموعه شروط من عندها قرار قضائي مال طلاق مجدد يعني جديد مال 26.
0: زين.
3: اذا عندها اطفال حضانه 26 ما يعيد السكن بطاقه السكن يعني مالها تلبس بالمطلقه تقدم راح مباراه ما ينقبل مع اذا عندها ذني الصحيحات يعني القرار القضائي مال الطلاق مصدق 26 والحضانه مصدق 26 بطاقه سكن راح تطلع لها رقم تروح بعد الرقم تدفع رسم. انا عندي اكثريه ما دافع رسم استاذ حتى تكون على بينه.
0: رسم شنو المقصود؟
3: مباراه ما يطلع لها رقم يدفع رسم هذا 6000 هذا حتى تكون معاملتها مكتمله.
0: وين يدفعوا هذا الكتروني؟
3: هو نفس التطبيق نفس اللي قدم به التطبيق عن طريق الماستر هسه باعوا على الساد. هذا فرز شطر المطلقات المشاكل العالية. ايش قال عندي مثل هذه يعني 203 لا الحمد لله ورا ما نشرت لهم اليوم كلش حلو يعني اللي منذين 203 باقين بس 3 ما دافع الرسم.
0: ها يعني اذا هذه ملاحظه مهمه للمواطنين اللي يريد يشتغل بالبرنامج واكو الرسوم لازم يدفعها من خلال البطاقه
3: بالمطلقات اول مره تقدم حتى ما تخسر فلوس.
0: زين.
3: تقدم اذا قبلت المعامله مالتها تروح تدفع رسم.
0: جيد.
3: راح تجيها مسج يعني رساله على SMS
0: رساله يقول تدفع المبلغ
3: تجي بها رقم بطاقه تسلسل مال الالكترونيه. جيد. تروح. جيد. تدفع رسم تكون مكتمله.
0: واحنا نمشي بالعراق عندنا الرسوم اذا ما اكو رسوم ما
3: من تكتمل راح ياشر عندنا مفعل البطاقه.
0: واحنا مشكلتنا بالرسوم.
3: صح. بس الحمد لله باب عندي بس 3 مدافعين.
0: قبل ما اجي البرنامج رحت المستشفى مرجان عندنا سونار.
3: نعم.
0: نريد نسوي
3: صحيح
0: تشيكوا من نار حتى الله يعطيك العافيه قالوا لنا يا اهم شيء تروح تدفع هاي 10000 10 و500 دينار احنا دفعنا مال الوصل الله كمل السونار. صح. هاي بعد لازم تدفع.
3: ساده احنا عندنا بالدوائر هاي معلومه يعني ثابته الموظف اي شغله بيها جنبه ماليه يعني هلاك اذا يخربط
0: طبعا
3: فما بها اي مجال فالموظف ما يقدر يتجاوز الجنب المالي.
0: صحيح والله.
3: اي شيء ما يقدر.
0: الدوائر اللي انحجبت عنها الموظفين بالدوائر اللي انحجبت عنها البطاقه التموينيه كلها
3: كل
0: يعني الرئاسات الثلاثه مجلس النواب خلينا نحكي بصراحه الوزارات مثلا الامنيه كلهن انحجبن لو فقط اكو وزاره عن وزاره
3: تجي بسيديات او كتب تجي من هاي الدوائر يعني كمدير دائره وحساباته هو يتحمل المسؤوليه.
0: زين.
3: الاسم اللي ما يرفعه واكو كتاب بهمات موجود انه يتحمل مدير الدائره وقسم الحسابات التابع للدوائر والهيئات والوزارات المسؤوليه القانونيه والماليه.
0: اي واحد راتبه 1.5 مليون
3: وما رافع اسمه مدير الدائره وابو الحسابات يتحمل المسؤوليه القانونيه والماليه انه رافع اسمه فتبقى يمهم يعني هو اكو بيهم اكو اتوقع اكو بس هذا هذا هذا يعني المفروض يتحاسب لانه ما رفع الاسم. حتى حاله اكو ناس جاي تراجعنا يقول فلان اقاربي او فلان زميلي ما موجود اسمه، ما مرفع اسمه، المشكله
0: كارثه
3: حمل ابو الدائره مالته يعني
0: كارثه. اما واحنا ما شاء الله واحد قاعد لله واحد يركض ورا
3: الحمد لله. انا عن نفسي من صعد راتبي انا مباشره بلغت عن نفسي حتى احجب نفسي احكيها
0: لا والله
3: اي والله لان باشر حاججني
0: زين دقيقه
3: موظف
0: سؤال مهم جدا وايضا حتى يعني من باب جنبه قانونيه. لنفترض هذا الموظف راتبه مثلا بالمليونين نفترض،
3: نعم،
0: وهذا ما تحجب عنه، المسؤوليه من الصير تصير على الموظف لو على اللي ما حجب ادارته
3: حسب القرار اللي قريته انه حسب على الاداره،
0: يعني هو ما يتحمل
3: حسابات واداره،
0: هو ما يتحمل
3: يعني مبدئيا هو ما يتحمل، المفروض اذا كاداره رافع اسمه ما لا ما
0: تمام يعني. برايك هذه الاجراءات الالكترونيه الخدمات الالكترونيه قللت من الزخم في بالدوائر؟
3: قللت بنسبه جدا عاليه.
0: ايش قد
3: يعني توصل كمراجعين مو كعمل؟
0: عارف
3: يعني
0: كمراجعين الدائرة.
3: كمراجعين ما بقى 30% ماكو 20% يعني وصل.
0: يعني هسه من نجي للغذائية يعني ما نلقى هذا الاعداد
3: التموينية. لا لا خلاص الحمد لله. يعني احنا انا والمعاون مالتي نستقبل المراجعين، كان بقيتها قليل فوق ال 15 20 موظف اللي على المراجعين وما يلحق. لا الحمد لله هسه ما عندنا شيء.
0: جيد، المدة الزمنية المحددة لجهاز الطلبات الالكترونية ايش قد برايك؟
3: كانت عندنا طلبات تأخرت لأشهر يعني شهرين أو ثلاثة.
0: هسه
3: أكو ناس يقول لك إنه مع الأسف يعني أكو حتى يقول لي إن شلون هذا الموظف اشتغل هالقد، يعني قارن لي ويا غير جهة، يعني ما أقول المحافظة الفلانية وكذا، أنا أثبت لك بالحاسب الموجودة هذا الموظف مشتغل للوحدة بالليل، هذا الموظف مشتغل بالعيد أربعة أيام العيد كلها مشتغلها. لما نشتغل موظفنا بباب الأيام العيد والعطل والليل وبالنهار، لا الحمد لله أنا صفري هسه، يعني مصفر ما عندي شيء. أنا هسه اللي مقدمين البارح أطفال اليوم راح أقبلهم اليوم
0: أكمل. إذن هذه أيضا دعوة للمستمعين المشاهدين اللي قاعد يتابعون برنامجنا، اللي عنده مشكلة يريد يعني نتابع له مشكلته أيضا ما طول نستثمر
3: موجودين.
0: وجود مهندس سعد بالبرنامج والحاسبة موجودة مفتوحة، نقدر إحنا نشيك المشكلة مالته مباشرة ونرد عليه بالمباشر.
3: ما عندنا مشكلة بأي وقت جاي خابرونا نشيك له مباشر.
0: جيد، هل هناك تحديثات وتغيرات تخص مفردات البطاقة التموينية في رأيك؟
3: هاي مو مختصاصة،
0: يعني ما عندك معلومات حولها؟
3: ما مختصاصي.
0: زين، أسباب تأخر بعض يعني المعاملات الإلكترونية شنو السبب؟
3: الأسباب كانت بالبداية تقنية، يعني زي. بالبداية لما يعني بداية عمل هو أكو بترك حالات. حاليا الحمد لله إحنا ما عندنا ترك. هسه الشطر الزخم العالي صاد لما قدمت لي أنت جاي شوف الرقم
0: جي.
3: عندي معاملات 293 ألف طلب طفل لما كانت يعني هالرقم ما يصير احنا نحكي على المباشر بس كواقع يعني
0: نعم.
3: نقول رقم بالمئات الآلاف
0: أكزامبل.
3: مئات الآلاف ويجيك بيوم واحد 10,600 طلب. ما ممكن انه عندي 8 موظفين يدققون ل 10,000 بيوم واحد. فصار تكديس من بدا اللود يخف عندي بالاشهر من الثالث فما فوق، اشتغلنا جمع وعطل وهذه لحتى نقلص هذا الفارق الى ان انهينا وصلنا ان المواطن يقدم خلال، انا ما اقول اكو مراتب نفس اليوم نقبله نقول لحد الاقصى 48 ساعه. انه طلبه مقبول ومعنا. هسه بالشطر لا هم راح يصير عنده تلك، ليش؟ لان هسه لود عندي بالالاف قدموا خلال 3 ايام، فاحتاج لاسبوع اسبوع بالبدايه امشي طلبات الايام بالبدايه وبعدين لا اتواكب وياه كل 48 ساعه امشي له نفس الطلب.
0: جيد،
3: لان اغلبها طلبات هي مخطوئه.
0: نعم. ابرز الاخطاء اللي يرتكبها المواطن عند تقديم الطلب الالكتروني برايك؟
3: اكبر خطا يقدمه انه ما يتماشى ويا المنشور مالتنا اللي جاي نوصف له ونشرح له الحاله انه شيء يقدم، لا هو يريد الحاجه هذه خلينا نقول يريد انه لازم اضيف هذا الطفل عليه، يا الطفل هذا مو الك، هذا ماخذه بي امه حضانه فينضاف على امه ويا امه ضافته فبنتقاطع البيانات، لان هذا من انضاف دخلت الوطنيه مالته يم امه بعد ما ممكن تضيفه، هو اوتوماتيكيا البرنامج يحذفه اي تقديم جديد يحذفه.
0: زين،
3: اكو بيهم لا يقول لك لا انا اريد اضيفه على جده، ليش؟ لان هو محجوب دخل عالي فيريد يروح يقدم على جده ما يقبل، هو الطفل ينضاف على ابوه.
0: والبرنامج ذكي هذا؟
3: برنامج ذكي هسه تقاطع انطيني طفل مضاف ادخل لك رقم البطاقه يعطيك اياه مرفوض يطلع لي البطاقه الوطنيه مسجله سابقا.
0: زين، برايك يعني هذا البرنامج خدم الدوائر كثيرا؟
3: كقاعدة بيانات، لمن راح تكتمل الساد، لمن راح تتكامل، أو إن شاء الله قريبا جدا تكامل كل شيء. يعني قاعدة بيانات الحمد لله إن شاء الله يعني شيء إذا اشتغلوا عليه كمركزي وكشيء أساسي مركزي يعني سنترال، ففائدة مو طبيعية.
0: زين تم طباعة البطاقات
3: موجودة البطاقات، بس إدخال البيانات يحتاج وقت.
0: يعني إنه جهازات
3: يحتاج وقت، أنا حسب ما شايفهم بالحسبة المركزية موجود مو يملك الفروع.
0: راح إذن بس هذا إدخال بيانات تحتاج من المواطنين.
3: هذا الساد هي شون سيم كارت يدخل بها البيانات ويسلمك إياها كبطاقة موجودة.
0: بس إدخال البيانات. اتصال، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: شلونك استاذ؟ شكرا لضيفك الكريم.
0: الله يعطيك العافية. منو حضرتك؟
8: انا حيدر حبيب.
0: عيني، تفضل استاذ حيدر.
8: ابو كرار رحمه الله والديك. استاذ بالنسبة للبطاقة التمويلية صار تقريبا يعني 6 اشهر ما مر طيب، لو هسه يطول البطاقة التمويلية
0: زين
8: يطول مال شهر ومال 6 اشهر غنيش الباقيات يرحل يعني.
0: دقيقة دقيقة، خلنا نرجع من جديد. يعني انت ما يطوك بطاقة، ما يطوك تموينية؟
8: لا انا عندي بطاقه تموينيه ما عندي مشكله، بس الغذائيه ما ينطون، يعني زي ينطون كل 6 اشهر مثلا، عشان 6 اشهر ما مطين احنا غذائيه.
0: ما يعني يعني يعني استاذ حيدر لحد الان ما ما, ما فهمت السؤال مالتك انت شنو.
8: استاذ احنا الغذائيه
0: يعني انت صار لك 3 اشهر، شنو السبب؟ شنو السبب ما مطيك بس انت لو كل كل المنطقه؟
8: لا لا كل كل
0: كل المنطقه تمام. هسه سيرد عليك استاذ سعد. شكرا لاتصالك استاذ.
3: حسابات عند جدول تجهيز،
0: حياك الله. شكرا.
3: عامل جاره المواد الغذائيه
0: عرفت قصدي؟ يقول لك، يقول لك انا صار لي 3 اشهر منطقه ما منطقه، ذول هسه من يجون يطوني راح يطوني مال الاشهر السابقه.
3: المده اللي بين ذاك القطع وهذا القطع يعني ما عبرت ال 45 يوم، 40 يعني بحدود 42 يوم، اما 3 اشهر ماكو يعني ما اعرف يعني الرقم من عنده هو عربي. المفروض ما عبر ال 45 يوم نهائي. ليش؟ لان هي 8 حصص بالسنه السال 8 حصص.
0: يعني اذا اكو مشكله لو يم الوكيل لو
3: بالضبط، لانه اذا ما مستلم باي قبل يعني خلال هاي 42 يوم لا انا اجاد لك الا لا ماكو هيك مستحيل ويا السال، او انه كان محجوب ورفع حجب هذا حديث ثاني. اما يقول لي كل العوائل ما استلموا 3 اشهر، لا ما
0: وايد 3 اشهر مستحيل، لازم خلل بالموضوع.
3: وكيل ما سلم يعني خلال الفتره.
0: خلي بعد البرنامج نتواصل ويا استاذ حيدر ان شاء الله حتى نشوف المنطقه ما انت وين مشكلته. نعم. وين ونحلها. نعم. ان شاء الله زميلنا المخرج راح يظل يتابع وياه
3: ان شاء الله.
0: خلينا نتحدث عن الشكاوى اللي توصل لكم، استفسارات شلون توصل لكم؟
3: ناس جاي تقدم شكاوى مباشره وبيها ناس نوجهها انه للرقابه التجاريه. مرات لي من كادر انا مضغوط بالعمل الالكتروني لان يحتاج حركه سريعه. الرقابه عندها فرق جواله مباشره مال شكاوي، فتتحرك نبلغ الرقابه مباشره يتحركون على الجهه اللي صاحبه اللي عليها الشكوى. ومن يجينا تجينا الكتابه مالتهم انه نشوف شنو الموضوع، يرفع اوتوماتيكيا بالرقابه، يرفع البوادر، يرفع كمان مركزي، يصدر عقوبه مباشره. عندنا اغلبها جاي تلغي وكالات، اكثر فرع بي يعني جاي تلغي وكالات بسبب شكاوي اللي موجوده، وجاي يصير غرامات ماليه وعقوبات اداريه. نحول من الوكيل مواد ما يوزعها لمده 3 اشهر لحد ما نستبني العوائل ترغمون بي يرجع له، لو مبقيه هذا نلغي وكالته. هاي عندنا مجموعة
0: عندكم وكالات ملغاء وكالاتهم
3: عندنا موجودة، وتقدر أي واحد يجينا يشوف شهرية. يعني مو شهرية تجينا مجموعة يعني 2-3 شهرية، 4 مرات 5 يوصل. وأكو عقوبات تحويل عوائل.
0: خلنا نشوف بصراحة أول وكيل شو استفاد من الوكالة صدق؟ يعني يعني هذا التعب ما أنت جهده يحصل شيء؟
3: والله السادة أكو كل من حسب آلية عمله. أكو واحد يقول لك أنا أبا عن جد الوكالة باسم أبوي ما أقدر أتخيل يعني شلون. يقول أكو واحد بيهم كبار بالسن، أنا رحت لهم وقلت له شنو مستفادة معده؟ قال والله عم تونس بيها لأنه هاي بقت من أيام أنا شباب لليوم أنا بيها،
0: فما أقدر أتركها. بيها مردود مالي؟
3: المفروض بيها مردود مالي بسيط بسيط جدا.
0: هذا التعب والجهد يبيع
3: كتسعيره الحاليه يعني حسب اللي جاي نحسبه وياهم ونشوفه يعني شلون حسابه. هو يحسب لنا جبتها بهيك نقلتها بكذا، لا والله ما بيها ارباح يعني جدا ضحله، جدا مبالغ بسيطه حسب اللي يعني واحد يكون على بينه. مرات بيهم المناطق البعيده لا ما بيها. اذا يعني
0: تتوقع بالايام القادمه الوزاره راح تعامل كله الكتروني؟
3: يعني بالضبط تحول الكتروني ما بيه اي مجال،
0: ما بيه مجال
3: ابد، ما بيه مجال. قرار متخذ ومنتهي. يعني راح نوصل إلى أنه بعد فترة الوكيل جاي يسلمك على الماستر هذا القرار المتخذ
0: يعني الكل
3: بالضبط. حسابك بعد فترة راح تشوف ان انت جهزت اليوم حتى هسه مثل هذا الرجل قبل شوية ساحدرة وشي اللي خابرك قال 3 أشهر لا حسابه راح يبين على الموبايل مالته بطاقته
0: هو هذا هو هذا اللي يريد
3: اي تم تجهيزك اليوم صدرت من المخازن للوكيل الفلاني للمواطن الفلاني حصته طلعت من المخازن تتأشر عنده بالبطاقه مالته انه وكيلك تجهز فيها مالته والفلوس هماتين راح تصير على الماستر على البي او اس وماستر مالتك
0: تمام. اريد من عندك رساله تحب توجهها الى اهالي بابل
3: خلي يتحملونا انه ناس هسه شويه من فتحنا الشطر يقول ليش ما ناقلين الزوجه تطبيقات الراد لها صارت فتره يعني النقل والفرز والاضافات كانت ما هسه الاضافات عديناها قام اي مواطن من بابل تعهد له ما يعبر 48 ساعه ما الطفل مالته مقبول بس يقدم لي نظامي اي معامله ثانيه 48 ساعه الشطر حاليا بدنا فتحناه بعد فتره اخر مرحله راح يصير النقل اللي هي النقل اخر شيء راح يبقى بس اللود بدا يخوف الى ان راح نوصل هذا يتحملون بهاي الشهر او شهرين اقصى شيء ينتهي اللود مالت النقل من برا مال الفتحه ونظام السلاسه بالالكتروني راح يتحول بعد فتره من الدقه بعد ما شفنا شكل اشكالات الدائره المركزيه او المبرمجين الاساسيين بالبرنامج متواصلين وياهم جاي يشوف وين النقاط الضعف اللي موجوده بالتقديم مال المواطن وين الخلل وين اللي جاي يصير رفض بيها وين يصير التقاطعات جاي يثبت فقره فقره هذا حتى تنزل البرنامج بحيث انه يصير لك القبول اوتو
0: جيد
3: يعني بعد ماكو ساحدر ينتظر مدقق حتى يقبل له
0: نعم
3: هسه انا بالشطر اول مرحله صرنا اوتو بالشطر بشطر العوائل لمن عنده الزوجه منقوله يمه رقم العائلي مالت الزوجه والزوج والاولاد نفس الرقم العائلي من يقدم راح يدخل نظام اوتو البرنامج هو اللي يدققه
0: جيد
3: وينطي رساله رقم الكتروني هو بس يدفع رسم خلصت بطاقته
0: ان شاء الله
3: هذه اول فقره بالاوتو باقي الفقرات بالفترات الجايه ورا ما يخلص ايده يفتتح النقل ونبدا ندقق وجبات من عنده هم راح تحول للاوتو من راح يصير الاوتو بعد انت الوقت مالتك بعد ما ضايع مباشره تقدم ورا ساعه تدفع الرسم انت كل شيء
0: تمام احنا اخذنا من وقتك استاذ سعد
3: انت امرنا
0: شكرا لوجودك
3: وانا اشكركم لانه ردت اوضح للناس انه عندي ناس مقدمه شطر ومقدمه كذا معاملات بالخطا
0: صح
3: انا شوف حرامات حتى والله قلبي انحرق البارحه واحد من عوائل يعني واحده من عندهم اللي مقدمه 5 طلبات وخطا دافعت لها رسوم كومه يعني المشكله تحاول حتى تتصل ويا المواطن ما يجاوب وياك اغلبها ناس يعني رقم تليفون تاركته بقدم
0: به
3: او انه تكون لامه
0: ما عنده معرفه ايضا بعمل التطبيقات
3: يا ريت يعني الناس تفتهم انه لا تقدم شيء مخطئ عندك فقرات ناشر لك اياها بس ادخل عليها بس باوحه والله ماكو شيء
0: صفحه مالتكم شو اسمها
3: فرع تموين بابل
0: فرع تموين
3: وانا صفحتي موجوده ما تنجي انشر بها والوكلاء مالتي جاي يعيدون النشر مالتي وموظفينا جاي يعيدون المنشور مالتنا واعلاميين عندنا هم وياهم علاقات مثل وجهك الحمد لله جاي ينشرون
0: الحمد لله
3: ويعني الحمد لله ما مقصر واحد
0: الله يوفقكم شكرا لوجودك الله يعطيك العافيه استاذ سعد احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم برنامجكم الأسبوع قصص من الشارع انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى أستودعكم الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: شي قضين وبلياك إش تسوى الروح، وبلياك إش تسوى الروح.

واني ريدك ريد يا ابو القعدة ما تنمل ريد يا ابو يما بعدك ذبلت حتى الديرة بعدك ذبلت حتى الديرة مو بس شمك ظلت تذبل واحلف لك من تبطي ضعونك ثوب فراقك ما يتبدل ثوب فراقك ثوب فراقك ما يتبدل يما حسين ليلي يفرش لك ديوان خافي مرخ الطار ويسأل لا تبطل ديواني ردك رد يا ابو القعدة ما تنمل رد يا ابو القعدة يما بعدك ذبلت حتى الديرة مو بس امك ظلت تذبل واحلف لك من تبطي ضعونك ثوب فراقك ما يتبدل ثوب فراقك خليت نطر جيت احبابه ومحزن بابه حتى الديوان المجهوب ظليت نطر جيت احبابه ومحزن بابه حتى الديوان المجهول جاشم سوي فراقك بينا يا مخلينا مو بيبان

خادم الحسين مسلم المطور يا عمي في دوره ثوب الأسود بس الجيد ثوب الأسود بس الجيد يا بعد عيون أمك ينذب يا البعدك عين

شوفك عيني تخمد نار الفرق التلهب يما اركض واتلقى ضعونك يما اركض واتلقى ضعونك قد ما تشفي بضعنك تشلف قد ما تشفي وبعد شو تسوي وتخلص من هاي الحيرة بنص الديرة أصرخ رد بضعنا حسين يا أختي أم البني ما يرجع

حيرة تخيلها شلون بنص الديرة تصيح اجا الحسين وتخلص من هاي الحيرة بنص الديرة اصرخ رد بضعنا عسير اسمع هاي اسمع

0: سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

القمر كنت احلفي بزوده انا عارفي وليدي القمر كنت احلفي بزوده ما يخلفي وعوده.

أنا أمي لي بيض الوجه وفربيته وبزغرة حاجيته يا ابني وبزغرة حاجي بحسين وصيته بحسين وصيته لكن قلب بهالمس وين الضوء مسافر لكن قلب بهالمس

صايد بس لحظة أسمع صيد بروحي أتباهى بج روحي أسمع صدى بروحي.

0: العريشة لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي. عباس إذا بعدك عدل
1: ايدك ايدك ايدك ارفعها.
0: عباس إذا بعدك عدل ظلم السما شبيها إلا أنت مو بيها كنت أنت ضاويها ضاوي. عباس إذا بعدك عدل

قوي بس لا أحسين بلا ضوء بس لا أحسين صبح الحرب ظلمة من ضيكت حرمة

رحت يا يما عنا لو رحت فقدك يجد حيله عن العدو خيله راح اعقد الشيله راح اعقد راح اعقد

0: اقنعني بالعيال قل لي السهل صار
1: مبهر
0: اقنعني بالعيالك قل لي السهل خل تعرف مالي خل تعرف مالي شنو يمكن مشال غالي يمكن مشال وجه السهل

0: يمكن مشان
1: ايدك ايدك
0: يمكن عباس اذا بعدك عدل
2: اوج اوج عرف ايديك ايديك ارفعها
0: عباس اذا بعدك عدل عباس اذا بعدك عدل ضم السمش بيها الا انت مو بيها كنت انت ضاويها

0: ظلمة من ضيقت حرمة معقولة يا يما
1: معقولة يا يما
0: يا يما عنا لو رحت أج أج أج إيديك إيديك يا يما عنا لو رحت

0: عينك تلزم يمينك ما شفت شفي ما شفت شفي دورتك بليالي أتعب ولي محالي
1: دورت

0: لك خبر.
1: الله الله الله الله الله هلا
0: ويا منا بعث لك خبر متحيرة بهاية يلتاخذي حجاية يلتاخذي حجاية لا توقعي الراية لا توقعي
1: هلا هلا هلا
0: لا توقع
1: ون ون ون ون طم
0: لا توقعي الراية
1: هلا
0: لا توقعي الراية
1: ضبها

بعث لك خبر متحيرة بهاية يل تاخذي حجاية لا توقعي الراية لا توقعي بعض احرس خيام زينب مثل وقفة علي طاها احرس خيام زينب مثل وقفة علي طاها مو تنسى ترعاها مو تنسى ترعاها يا الرايحي وياها يا الرايحي بعد شو يسوي

من قال والكافل من قال وال... ايش قالت؟ قالت ابو فاطمه.

0: لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي عشان أحي استكمار
1: فدوة الإيدية ترفعها
0: عطشان أحس حمار ود

معقول ما يقبل نهر، معقول ما يقبل نهر، معقول ما يقبل نهر.

صدرك لا يضل. اسمع اسمع عليك العباس وش يقول. يا وليدي صدرك لا يضل ما بي اثر نبله. صحي مو سهل صحي مو سهله بس الحسين اخله. يا ابني يا ابني يا وليدي صدرك لا يضل. يا وليدي صدرك لا يضل ما بي اثار نبله. صحي مو سهله صحي مو سهله بس.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي.

وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول: يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي شيعي. قال الذهبي: هو لغوي أديب حافظ للآثار بصير باللغة والأدب من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر: ولد بالكوفة سنة 1600. ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأ نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام زعيم الطائفة المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه: يا سعيد الجدود يا ابن سعيد، أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى، والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي، والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية، رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر، بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهدلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن

هاي الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم تكاد تتمشى مع الإنسانية على مدى تاريخها الطويل. يعني ما نرجع إلى تاريخ الإنسانية نلقى هالصورة هاي اللي يرسمها القرآن الكريم، دائما العتاة والطغاة والظلمة يهددون الناس بالخروج من أوطانهم، تطلع من أرضنا، نعم أنت غير مرغوب فيك. هذه الصورة تنم عن طبيعة البشر، سنمر عليها إن شاء الله، يعني تمل عن ميول. هاي الميول إذا تغذت تصبح ميول منحرفة، وقد لا بالعكس تتوجه. دخل نشوف أولا الظلم شنو منشأ، بعدين نعود إن شاء الله إلى الآية. الظلم معروف طبعا، احنا نقول هذا فلان ظالم ما يحتاج توضيح، من المفاهيم المعروفة الظلم. بس منشأ الظلم منين؟ الظاهر أن منشأ الظلم يشيرون إلى المفكرون أو المحققون أن إلى مصدرين، إما شعور الإنسان بطاقة زائدة بالمال أو بالقوة أو بالحكم، زين، أو شعور بنقص، مو بطاقة زائدة، شعور بنقص. فإذا شعر بطاقة زائدة يظلم غيره، وإذا شعر بالنقص يظلم نفسه. شلون؟ إذا شعر بطاقة زائدة شاف عنده قوة وشاف عنده وسائل لإجبار لقهر الآخرين يظلم الآخرين إذا ما قدر يسيطر على هالطاقة. أنت ملاحظ أكو واحد قد تكون عنده طاقة مالية، أي الطاقة المالية واحد يقدر يسيطر على أعصابه، يصرفها بالأمور المشروعة، يعزز بيها نفسه، يحطها في مكانها. واحد لا، هاي الطاقة المالية عنده يبددها فيما لا يرضي الله، فيما يفسده، فيما يؤثر عليه. وإذا بالعكس ما أكو عنده نقص، عنده نقص إما من ناحية أموال، ما عنده مثلا أو ما إلى مكانة أو ما إلى مركز أو متضائل، يبدأ عنده شعور بالنقص. إذا صار عنده شعور بالنقص يقول من أنه بيظلم نفسه. ليش؟ لأنه يضع نفسه في غير موضعها، وقد يبيعها بثمن رخيص أحيانا، لأن تكون عنده فرصة مهيئة لأن تهبط به. منشأ الظلم وحدة من اثنين، إما طغيان بالطاقة أو نقصان بالطاقة، وكلاهما يؤدي إلى الظلم، إما أن يظلم الآخرين أو يظلم نفسه. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للمحاورة اللي رسمتها الآية الكريمة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. هي الحقيقة الأرض، ما يمكن واحد يقول أن الأرض هي ملكي، صحيح يعني المشرع الإسلامي طعن ملكية الأرض، لكن هي ملكيتها الواقع يعني الانتفاع، القدرة على الانتفاع بها، وإلا الأرض هي تملكنا، مو إحنا نملكها. يمكن نمشي على ظهرها كم يوم وبعد يومين ثلاثة هنروح داخل ببطنها، وهي تمتصنا تحولنا إلى تراب. مو رحم الله الشريف الرضي يقول ومشندين على الجنوب، وهذا لما يحطوه على الجنب الأيمن على جانبه حتى يستقبل القبلة، ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم، أكل الضروش حلت له أكلاؤه. هي التي تملكنا بالواقع الأرض، يعني أنت ما يمكن تلقى لك شبر من الأرض مو متعاقب عليه عشرات الأجيال. إذا ترجع للأرض أي قطعة من الأرض تلقاها عشرات الأجيال متعاقبين عليها، مرت بها أجيال وأجيال وأجيال،
وراحت عنها وبقيت تلك الارض هي الارض. في من الغرور ان واحد يقول هاي ارضي، هاي من ناحية. من ناحية هالشيء اذا ملكها اكو عنده طريق مشروع، واحد عنده قطعة ارض اشتراها ممكن يقول ارضي. لكن يجي واحد ينتجع الحكم على الناس بالقوة وقعد وقال هاني ارضي واطلع وانت غير مرغوب بيك، شو له؟ ها؟ هذا تاريخ الانسانية اللي تشوفه، وحياتك تبقى الانسانية غابة، الانسانية تبقى غابة. يعني بعض الناس يتشائل يقول ايش دعوة هالكثرة الله عز وجل بعث انبياء؟ عندنا نظرية تقول ان الانبياء اكثر من نصف مليون عبر تاريخ الانسانية اكثر. ها؟ لا مو هواية، بالعكس، وحقك وحقك كل بلد يريد له عدة انبياء، لان الظلم من شيء من نفوس، فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. اتأمل ذولا الناس اللي نسميهم ناس، اذا ترجع شوية تلقاه يتعامل بغرائزه اكثر مما يتعامل بعقله، يتعامل بغريزته. شاعر ينقلب لك حيوان رأس، يتحول الى اظفار ومخالب ونياء انياب، والقوي يأكل الضعيف، الضعيف يؤكل. الدنيا غابة، يجي القوي وانتزع بها الحق وادعى بان الحق له واخرج الناس من ارضهم وقالهم هذه ارضنا. فذول يقولوا لهم للانبياء انتوا احنا نطلعكم من ارضنا، لان انتوا ناس جيت خالفون شنو تجاهنا العام، انتو خطر على المجتمع، خطر على الامة. هسه شلون خطر؟ شنو الدليل على انهم خطر؟ لان ما وافق رغباته، لما ما وافق رغباته صار خطر عليه. اذا وافقت رغباته لا انت مو خطر عليه، نبالي. يعني من هنا تعرف ان هاي كلمة حرية رأي، اللي يقولون فلان عنده حرية رأي او الشعب الفلاني بيحرر حرية رأي، خدعة، خدعة من الخدع الكثيرة، واحدة من الخدع الكثيرة هذه. وإلا الفرد يملك ان يكون حر في رأيه. انا اقول لك اللي يصير، والمصيبة الثانية اللي لابد من الاشارة اليها، ان واحد اذا مكن الناس من حرية من هالنوع، هم قليل من عندهم يصعد الى مستوى الحرية. يعني اضرب لك مثل، واحد يخلي علي ابن ابي طالب يطلع من المسجد يوقف له يقول له شوف انا لا اصلي معك في جمعة ولا جماعة، ولا اخرج معك الى حرب او جهاد، ولا ولا ولا ولا. قال الامام وانا لا اهيجك باذى ما دام الناس منك في امان، انت ما طولك مواطن صالح ما تضر احد، انا ما يعنيني ما يهمني، روح لا تبايعني ولا تصلي وراي ولا احتاجك بشيء ابدا. اتأمل هالنموذج هذا، ما يسموه اداري حازم هذا، لا يسموه لين هذا. لا جيب لك واحد يتعامل مع الناس بمخلبه يقول لك هذا اداري قدير. ولذلك الان انت ما تعدم في تاريخنا جماعة اذا اجوا يترجمون الحجاج يخلعون عليها النعوت بان كان اداري قدير قوي. مو اداري، وحش هذا، مو مسألة اداري، مو ادارة، اي وحشية ان يصعد على المنبر عشان يقول اني لارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها. انا اشوف رؤوس اشبه شيء الان بالثمرة النابجة لازم تنقطع، هذا اداري قدير، بيش مطلوب الناس ليش؟ فاذا المسألة يعني احنا ما نزال نعيش بغرائزنا، ما نعيش بعقولنا، ولهذا تلقى مقاييسنا غالبا منطلقة من الغرائز، المقاييس اللي عندنا غالبا منطلقة من الغرائز. طيب هذول يقولون لهم لأنبيائهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. شنو معنى؟ يعني لازم نشد عليكم منافذ الفكر كلها،
منافذ الفكر كلها نشدها عليكم، ما إلكم إلا منفذ واحد، تعتنقون آراءنا. إذا اعتنقت آراءنا نعم أنتم في أمان ونقدر نعطيكم المجال للحرية. أما إذا لا عندكم رأي غير رأينا، هذا هو شد منافذ الفكر، يشدون منافذ الفكر عند الإنسان. والحال الله عز وجل لما رزق الإنسان هالأعضاء، أعضاء المعرفة، أعضاء الإدراك، أراد هالأعضاء أن تكون منافذ إلى خزائن المعلومات. يعني طان الأذن وطان العين وطان العقل وطان الحواس الأخرى حتى تكون وسائل للمعرفة، وسائل للعلم. ولهذا الآن ترجع أنت للشريعة الإسلامية تلقاها توفر لطالب العلم كل أدوات المعرفة. إذا طالب من طلاب العلم بيت المال يتكفل بتوفير أدوات المعرفة إلى، يعني يوفر له الكتاب، يوفر له الورقة، يوفر له الجو الدراسي، يوفر له العلم، يجعل صدقة على العالم أن يعلم. شنو المراد؟ المراد هالأعضاء، أعضاء الإدراك، أعضاء المعرفة، هاي تريد حقها، تريد تشبع مثل المعدة. شلون تريد طعام؟ العقل يريد فكر، يريد علم، الذهن يريد علوم، يريد عطاء من المعرفة، فيمكنه يعينه على تيسير هالوسائل حتى يعلمه، حتى يهذبه، حتى يطلع من موت الجهل إلى نور العلم. هو بحاجة إلى نور العلم. زين، فإذا كان كذلك الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت هاي نعمة أعطاك الله إياها، لما متعك بها النعمة لا تخليها النعمة معطلة، لا تجيبها تجمدها، لا خليها تعمل. عقل الطاكيات تفكر بيه، عين تشوف بيها، أذن تشمع بها. إذن هذه مفاتيح علما لخزائن المعلومات. لكن مع الأسف تلقى دائما الظالمين والمتحجرين، مو بس الظالمين، بس الظالم يقول لك ما أريد فكر، يطب إلى منطقتي هذا الفكر يخالف فكري. تقول له أولا الفكر ما يقرع بالقوة، أنت إذا ضغطت على الفكر بالقوة مثل ما تضغط على الماء، الماء تشده من جانب يطلع من جانب آخر. نبالي شوي زين. العلم ما يقارع بالقوة، يقارع بالعلم. الفكر يقارع بالفكر، الفكر ليس بغير فكر يقرع. فإذا الفكر ما يقرع إلا بالفكر، بفكر مثله. أما استعمال الضغط على الفكر يخلي الفكر ينتشر أكثر. نبه، كلما ينضغط على الفكر أكثر الفكر ينتشر أكثر وأكثر ويجذر أكثر. زين، أي ناحية؟ الناحية الثانية، أنت ليش تحجب البشر عن النور؟ يعني مثل واحد يشد لعيون واحد يقول له لا تشوف الشمس، يا أخي خليني تجمع عندي، أنا ما أضايقك، عندك شيء أفضل، عندك نور أفضل أطرحه بالساحة، عندك فكر أفضل خلي الأفكار تتصارع. لا تيجي تشتم، ماكو داعي للشتم. الفكر ما يحارب بالشتم. مع الأسف احنا عدنا الآن نسمي أنفسنا مسلمين، والمسلمين يفتح لنا مساحة واسعة، الإسلام يفتح لنا مساحة واسعة للحرية، لكن يا ترى احنا نطي بعضنا البعض حرية أو لا؟ لا، مع الأسف لا. يعني أنت إذا خالفت بالرأي خلاص انتظر من عنده أن يطيك نعوت كافر ويطيك نعوت منحرف. يا أخي عندك دليل على الكفر اشرحه بهدوء، ما عندك دليل مو شغلك اسكت. هي المسألة مو مسألة شتم، ها؟ يعني هذولا مع الأسف يعني ما عندهم. على سبيل المثال اليوم جاني واحد قال لي مولانا
انت راوي رواية عن الامام الباقر سلام الله عليه يقول لو ان احدكم حج دهره ثم لم يجر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. وتلاقيه الرواية موجودة. قال لي هاي واحد جماعة حاطيها مسوين صورتك وحاطيها يمها وكاتبين الرواية تحتها وكاتبين ان هذا يقول زيارة الحسين اهم من الحج ما يحتاج واحد يحج ها يروح للحسين. ما قلتش بالعكس. يعني الان لو فرضنا واحد يقعد يصلي عمره كله لكن ما يصوم صلاته يعني تكفي عن الصوم يو لابد من الصوم طبعا لابد من الصوم ها هاي كذلك انا اقول الحاج ذاك لله عز وجل لكن هذا الحق حق رسول الله لان القرآن يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة ها في القربة. طيب انا اريد اكرم رسول الله بتكريم ابنه هذا حق من حقوق رسول ما له علاقة هذا خليه يحج عمره كله لكن لا يجفو الحسين خليه يزور الحسين هذا شيء وذاك شيء. يوم ما تعرف يا اخي ما في داعي انت مثلا تقحم ارائك يو تعرف وتريد تلخبط لا خيانة ما الها موجود بالعكس دي شوف الرواية شنو الرواية ما تعرض لو عمره كله يروح للحاج لكن ما يزور يعني يجفو رسول الله هذا هذا هذا بمكانه وذاك هذا ما له علاقة بذاك ابدا هذا اكو بي مسألة تفضيل ان هذا افضل من الحاج او الحاج افضل من هذا شهدني مسألة على حدة هي ما له علاقة بهذا الموضوع. بعدين انت ما لقيت وفرد فتح الا تطاردون على اخوانكم الزيفون عقائدهم روحوا حاربوا المخدرات حاربوا الرذيلة حاربوا الجهل حاربوا الانحراف لا ده نشملهم شغل بيه نعم الى شغل بهذا ها وهذا انت اللي جيت حارب اللي يقول مثلا ان حق اكل رسول الله يعني هذا مرتبط بالاسلام ومرتبط برسول الله لان ما جاي يدعو الى واحد خارج نطاقنا دي يدعو الى رسول الله وابنائه اللي هم رافد من روافد المعرفة ورافد من روافد الدين يمتى الله عز وجل يهدينا ذولا هالجماعة وما اظن يدبر ما يسويها الله لانه اذا سواها تنغلق اكو دكاكين تنغلق هاي ها ذول يعيشون منها ها ما الى يا اخي ارجوك يا اخي الله الله في المسلمين في اهل لا اله الا الله الله الله احنا بيحال ها راعوا حال المسلمين راعوا وحدة المسلمين جاي طارد لي شان هذا لو احط ايده على بعض الروايات الواردة عنه قال يشوف شكو بالدنيا لكن ما اريد اجاوب على الاشياء هذه لكن اريد انبه مجرد تنبيه. المهم اعود للموضوع في واقع الامر ان هؤلاء في غاية الظلم لانهم يجون الى الانبياء لمجرد ان الانبياء حملت رسالة اصلاح وحملت دعوة اصلاح اخرجوا من ارئيون تسجد لاصنامنا وتتبع آراءنا وأفكارنا فأنت مصلح وإلا إذا خلفتنا بالرأي اخرج من أرضنا. هي متى كانت أرضك هاي حتى يخرج من أرضك؟ شلون أنت متى اعتبرتها أرضك؟ الأرض لله عز وجل يورثها من عباده من يشاء. وغالبا دولة ترى الظالمين يعني غالبا إذا ترجع لهم تلقى مصارعهم خارج الأرض اللي يطلعون الناس من عندها تالي حتى الأرض ترفضهم. المهم فالمحاورة اللي يرسمها القرآن الكريم يريد يبين شلون أن آفاق البشر ضيقة. شوف احنا خلي نرجع إلى الرواية اللي تقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. أخلاق الله شنو؟ من أخلاق الله أنه لا يقابل من لم يعبده. اش قد اكو ملحدين ناس بالدنيا مطيع عمر ومطيع عافية ومطيع رزق ومطيع قدرة على التحرك ومطيع قدرة على العلم وابدا يقول وين يروح هذا بعدين انا اتفهمه يا ها ما يطلع من قبضتي. لكن الان بالدنيا عنده معدة هاي المعدة يكون اشبعها يكون اعطيها طعام بالدنيا عنده جسد يريد ثوب
بالدنيا عند بدن يريد له سكن يسكن به، بالدنيا هو بحاجة الى تعلم يعني يكون اوفر له حاجاته، بعدين لاحق وين يطلع هذا يهرب من الله وين يروح؟ ما يقدر يروح. لكن الان بالدنيا من النبل ان لان يخالفني بالرأي انا ما احاربه، من النبل ان لا احاربه، من النبل ان لا احاربه برزقه، وان خالفني بالرأي حتى لو خالفني بالرأي ما ينبغي ان احاربه برزقه او احاربه بارضه او احاربه بمسكنه، لان هاي الصفة خشيشة، هذه هبوط بالمستوى الانساني، المستوى الانساني حتم، هذا انسان الى حقوق الانسانية، وما مسوي شيء لمجرد انه خالفني بالرأي. واذا خالفني بالرأي فهو مو معلوم باختياره خالفني بالرأي، وتتنبه لي زين، هو مو معلوم خالفني بالرأي باختياره، يجوز بامور قهرية. يعني ارجوك الان اللي يعيش في محيطنا احنا في محيط العرب، ها الاخلاق اللي عنده نفس الاخلاق اللي يعيش افرض في محيط اوروبا او كندا او امريكا؟ طبعا لا. ليش؟ لان ذاك المحيط الى اخلاق وقيم، وهذا المحيط الى اخلاق وقيم. هذا الانسان لما ينولد هنا يتنفس هذه القيم مثل ما يتنفس الهواء، ما يقدر يفلت من عدها الا بصعوبة. فانت تجي ليه تحكم عليه بالاعدام؟ ليش تحكم عليه بالحرمان لمجرد ان خالفك بالرأي؟ هذا هو الانسان. والغريب انت كلما تقول ان الانسانية راح تخلص من هالتعقيدات والحمد لله الوضع اتطور، بالعكس تنتكس الدنيا للوراء اكثر اكثر. ها غريب، يعني وايه غريب، يعني المفروض هاي ثورة المعلومات، هذه الان اللي الدنيا مقلوبة ويقولون ان العالم راح يتوحد والنظام راح يكون نظام واحد، وتشوف ان المعلوماتية كما يعبرون عنها انتشرت الى درجة عجيبة، والناس بدأت تفكر تفكير الدولة الواحدة، ولكن مع الاسف تلقى يوم على يوم الى يتراجعون القهقرة، نرجع الى الوراء باخلاقنا وبقيمنا. والا انا اذا خالفني هذا بالرأي شرد من عنده، ما طول هو محتفظ بالاصول اكو عنده فروع يخالفني بها، ما عنده مانع خلي يخالفني بها الفرع هو الى رأيه. ولذلك انا اكو شيء اكد عليه، يعني صرت دائما ادعو الى دائما وسابقى ادعو له، شنو هو؟ هو احنا الان لننتظر من مسلم يعيش على مذهب معين ان ينتقل الى مذهب اخر، لا، انت بس عاملني على اساس اني مسلم واعاملك على اساس انك مسلم، والك قناعاتك الخاصة والي قناعاتي الخاصة، لان اكو بعض الناس لو ينزل الى الله عز وجل والملائكة والانبياء ويقول له لا ترى هاي عقيدتك انت مشتبه بها، العقيدة الفلانية، ابو يقول لا روح انت مشتبه. نعم نبالي شوي زين، يعني خلنا نكون واقعيين. اذا ما طول اكو اصول مشتركة بيننا كمسلمين خلي نحتفظ بها الاصول. انا عاملك على اساس انت مسلم وانت تعاملني على اساس انا مسلم، وخليك في فروعك وخليني في فروعي، وخلينا في قناعاتنا وخليك في قناعاتك. فالمسألة يجب أن نكون عمليين، وإلا هاي ما تخلص. هذا يجيب لرواية والرواية الكلام يحتمل بي ألف شكل، وهيقولون اثنين مروا لقوا لهم حبارة طير، ما الحبارة يطير ويحط بالأرض. قال له صاحبه هاي شنو؟ قال هاي نعجة. قال لك طير هذا ما تشوفه يطير عنده جناح؟ قال له نعجة ولو طار ألف مرة ما في داعي. فمن هالنوع الواقع نرجع للموضوع. فاذا هؤلاء ايش يقولوا للانبياء؟ يقولوا لهم انتم اخرجوا من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اللي صاير الان يا اخي انا عندي منافذ للمعرفة خليني اشبع منافذي، يقول لا كتاب لا تخلي بمكتبتك نعم لهؤلاء، هذول كتبهم مضللة،
جن رواية عن هؤلاء لا تروي. طيب مو انت مثلا جاي تذكر اراء لمذاهب اسلامية، انت يو هذا المذهب مو اسلامي، من الاول احكيها بصراحة اقول هذا مو اسلامي وريح الناس. يو لا والله مذهب اسلامي، اذكر اراء، اذكر اراء، مو تجي تذكر اراء من دب ودرج. جاي تجي لي الى مروان الوزغ ابن الوزغ تاخذ رأيه، تجي الى سيد شباب اهل الجنة مثلا هذا ما الى رأي. شيء غريب يعني، مع الاسف عندنا تشنجات داخل مجتمعنا الاسلامي لابد من امتصاصها، يعني من الضروري ان نكون واضحين، نعالج مشاكلنا وبموضوعية وبأعصاب باردة. هذا هو معنى الاسلام، هذا اسلوب القرآن. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا أسلوب القرآن الكريم هذا. طيب أعود، لتعودن أو لتعودن في ملتنا. طيب انتقلت إلى أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. زين، هذا التعهد اللي أعطاه الله عز وجل شنو معنى؟ يعني كيف الله يهلك الظالمين؟ يعني قد يقول قائل ان الظالم الان دا نشوفه احنا يعني يتمكن ومتجدر والى مكانه، شلون الله يهلكه؟ الله يهلكه ترى بطرق، اكو طرق متعددة. اولا الطريقة الاولى ان هذا عاقبته عاقبة وبال، هذا ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا لاحق رايح الى ربه، هاي ناحية. ثانيا ان هذا الظالم ليس له مكان في القلوب ابدا، لان هي الدنيا معيشته يومين بها الدنيا وينحط بالتراب وخلاص. يو لا والله اكو واحد لا، حتى اذا انحط بالتراب ما طلع من الدنيا، ظل يعيش بالقلوب، يعيش بالمشاعر، يعيش بين الضلوع. الظالم لا مكان له بالدنيا، المكان لمن؟ المكان للعادل، لحامل القيم، لحامل الاخلاق. هذول يعيشون يظلون وين يعيشون؟ بالنفوس. اما الظالمين فالله تبارك وتعالى يدمرهم. شلون يدمره؟ ماديا ومعنويا. ان الشمس انا يعيشها مو معلوم يطلع براحة، يجوز يطلع وهو ماخذ حقه من العقاب من ناحية، ومن ناحية ثانية مثل ما يقولون دار الظالمين خراء. هاي الدار الارض اللي يسميها ارضي والدار اللي يسميها داره، تجي ليه تلقاه في دار ما الى قيمة، في مكان ما الى قيمة. واعتقد هذا المعنى وين ما تروح تلقاه موجود. تفضل. كانوا اكو مشركين طلعوا النبي من مكة وطلعوا للمدينة ولحقوا للمدينة قاتلوا، لكن وين المشركين؟ المشركين ظلوا لو النبي ظل. الان لما تمر الى المدينة المنورة وتشوف هذا المرقد الذي هالقبة التي تناطح السماء، لما تجي الى الكعبة الشريفة اللي لما صعد بلال يأذن عليها، واحد قال الحمد لله الذي اكرم ابي فلم يشهد هذا المشهد، الله رحمه لابوي ما شاف المنظر المزعج، واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا اسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة، كل واحد قال احكي له حكاية. لكن وين هم المشركين الظالمين؟ وين راحوا؟ وتفضل هاي الكعبة الشريفة الآن تتألق ويومية تزود تألق وتزود مكانة، ويومية تشوف الملايين تطوف بها. إذن هذا مو إهلاك للظالمين؟ هاي شوف الرسالات تعيش، تبقى الرسالات متألقة والظالمون يذهبون. بالعكس الله عز وجل يهلك الظالم ومن ورائه عقاب الله. وين ما تروح تلقى الظاهرة، تلقى هذه الظاهرة حتى في قلب أوروبا اللي كانوا يوم من الأيام قابلوا المسلمين مقابلة عجيبة غريبة،
بدأ فكر النبي يغزوهم. الآن في عقر ديارهم بدأت نظريات الإسلام تتغلغل في أنحاء أوروبا، في أنحاء، في أطراف الكرة الأرضية. قام الفكر يأخذ طريقة، وسيأخذ طريقه أكثر. فالله عز وجل وعدهم، قلهم لنهلكن الظالمين، أي وحدة. ثم قالهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم. طيب، هي ترى أكو واحد قد يسأل سؤال يقول أن دولة حتى الظالمين وين هم بالأرض، يعني وين يروحون؟ أم يندفن بالتراب، وغير الظالم المؤمن أم يندفن بالتراب؟ إذن شنو معنى نسكننكم في أرض الأرض من بعدهم؟ شلون الله عز وجل يسكننا الأرض من بعدهم؟ بأي طريقة؟ يا أرض هذه، لأن الأرض لما كان كل واحد يأخذ لها مكان، يا أرض، أنا أقول لك الأرض اللي يحبوها كأنه إحنا تمام، كل واحد من عندنا يعيش على سطح الأرض، لكن مو كل الأرض يحبها بمستوى واحد. يعني أنا عندي شبر من وطني من مسقط رأسي يسوى الدنيا، ها؟ شبر من الأرض اللي انولدت عليها، اللي مسح خدي ترابها، هاي تسوى الدنيا عندي، هاي هي الأرض العزيزة علي. ولا مو كل الأرض، وصحيح كل واحد بالنتيجة يندفن بالأرض، لكن ليست كل أرض هي موضع حبه وموضع تقديره. ولهذا هاي المسألة وين يثيروها؟ يثيروها عندنا فقهاء المسلمين بالفقه الجنائي. شوكت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى أن يقول أو ينفوا من الأرض. ينفوا من الأرض وين يعني؟ وين تنفيهم من الأرض؟ تبي يلا كان يعني تطلعهم إلى الكواكب الأخرى؟ لا، مو شيء. إذن ينفوا من الأرض وين؟ يعني ينفوا من أرضهم، يعني الأرض اللي صارت الجريمة عليها طلعوهم عنها. هاي الأرض اللي يحبوها واللي يعزوها ودوهم إلى أرض أخرى، خلي يعيش يشعر بالغربة. لأنت ما تعرف هذا شعور الإنسان بالغربة إذا طلع عن تربته، عن أرض اللي انولد بيها، الحياة جحيم يصير بعينك. دفرض الأرض اللي عاش بيها صحراء وراح إلى أرض جنان، مع ذلك يبقى يحن إلى تلك الصحراء، مسقط رأسه إلى داخل هذه الأرض اللي هم يعزوها يحبوها. الله عز وجل قالهم دون راح نهلكهم وراح نسكنكم الأرض، وفعلا هذا اللي صار. اتفضل ذولا طلعوا النبي من مكة، مو بالأخير مكة لمن صارت؟ صارت إلى النبي. الآن مكة رأسا من بعد الرسالة، الكفار انحشرت طاقاتهم وقوتهم، والمسلمين مدوا نفوذهم واجوا الى مكة تملكوها مرة ثانية، المدينة المنورة بقاع الارض الاخرى اللي وقفت بوجه الاسلام. اهلك الله الكفرة. تفضل الان اللي كانوا يحكموها الروم، افرض مثل الشام، مثل أنقرة مثلا، مثل اسطنبول، بالعكس الآن دخلها الإسلام وصارت المساجد بها إذا صار الغروب تسمع صوت أشهد أن لا إله إلا الله. أي بقاع الدنيا، المناطق اللي كانت تحكمها الإمبراطورية الفارسية أيضا انحشرت عنها ودخلها الإسلام، فأهلكهم الله ومكنهم من سكن الأرض، صارت الأرض إلهم، يعني أسكنهم الأرض من بعد هؤلاء، عادت الأرض إليهم، رجعت الأرض إليهم. طيب، ثم قالهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه يعني العاقبة لمن الله يطيها، يطيها لمن يخشى الله، يخاف مقام الله ويخشى وعيده. من بعد هالمقدمة بالآية خلي ننطلق الى الهدف اللي نريده من وراء الآية. هذه الارض اللي الظالمين وعدوا او توعدوا بالاخراج منها، افرض مثل المدينة المنورة، وطبعا الاخراج مرة مباشر ومرة بغير مباشر. الاخراج المباشر ان يقول لها اطلع، والاخراج غير المباشر لا،
يريد يودي وراء يضرب عنقه او يريد يسجنه فيضطر يطلع من الارض. هذا اللي صار الحسين، اضطر ان يطلع من المدينة. لوين يطلع من المدينة؟ يطلع وهو اعلن بالمدينة باني انا طالع الى منطقة اسمها كربلاء. زين، طلعوا الامويين، اخرجوا للامام من ارضه بالضغط، طلعوا بالضغط، وطلعوا ايضا من مكة. مو يقول شاعر وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وجمجم. فهم ضغطوا عليه وطلعوه، لكن لما طلع من مكة او طلع من المدينة، في الواقع راحت المدينة من عنده او راحت مكة من عنده؟ لو لا، بها رسالة جده. يو الان الدين الذي يشود المدينة ويشود مكة دين جده رسول الله، دين الاسلام. اذا ما طلعوه من عدها، اي ناحية. الناحية الثانية، دول اذا ما رادوا يطون للحسين شبر من الارض يقعد عليه، قالهم يا واش راح اطي الارض كلها الى راح اطي المشاعر كلها، خليه يسكن المشاعر باجمعها. وفعلا هذا اللي صار. يعني هسه بقول لك خلال البحث شلون هذا اللي صار. وهذا المعنى استعملوه الامويين ويا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ويا ابن الحسين. يعني مو بس لاحقوهم بالحياة، لا، بالحياة ومن بعد ما رحلوا انتقلوا الى الله عز وجل، يعني لحقوا حتى قبورهم. انت تعرف ليش الامام امير المؤمنين يوصي ان قبره لا يكون يصير واضح من بعد وفاته؟ لان الاولاد حفروا عدة قبور وطلعوا جنائز وهمية، جنازة ودوها للحجاز، واخرى ودوها عن طريق الشام، واخرى ودوها عن طريق ثالث. ولذلك اجا بعض المؤرخين يقول اصلا علي بن طالب ما الى قبر، حطوه على بعير والبعير ضاع تيه. ووقف شاعرهم يقول بين يكو قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا. هذول اللي تصوروا انه ما الى قابر، اتأمل اجى علي ابن ابي طالب قالهم يا واش انتو ما تطوني قابر؟ لا والله راح احتل النفوس. مو تتنبه بالله لها الصورة اللي يرسمها احد الشعراء، يقول له سيدي سيدي يا ابا تراب، عجيب ان يهز العروش خد تريب. هاي العروش الضخمة القوية خايفة من خدك اللي على التراب اللي بالقبر. سيدي يا ابا تراب، عجيب ان يهز العروش خد تريب. شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى بما يقول الخطيب، وتمادى بما يقول الخطيب، وأرادوا عيبا فما وجدوه. أين من ذروة الكمال العيوب؟ وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. يقول لهذول اللي شتموك يردون يطلعوك من شبر من الأرض، بصنعوك رهب. يعني الآن كثير من الناس يعبدوك، استغفر الله طبعا. يقول له وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. وإذا أنت بعد ذاك خلود وشموخ ونزعة ووتوب. وإذا أرض الشتم وإذا أرض الشتم غرسك فيها، وإذا أرض الشتم غرسك فيها من ثمار وغرسهم خرنوب. نعم، الواقع ان هؤلاء اللي تصوروا ان الفكر يطرد بالضغط، وتصوروا ان الحقائق يمكن ان تهضم، بالعكس صنعوا له مكانه. اذا اخذوا من عند كرسي مال يومين اطوا كرسي عرش على القلوب، تندثر الدنيا ولا يندثر. وهذا هو معنى الخلود، هذا الخلود الذي أراده الله. طيب خلينا نرجع. الحسين سلام الله عليه ضغطوا عليه وطلعوه لأنه ما بايع أبا أن يبايع يزيد ابن معاوية.
لما ابى ان يبايع وانضغط عليه وطلع من ارضه اجى الى قبر النبي ودعا وقال له يا رسول الله انا ابنك زين وهؤلاء اخافوني ودول يردون انت امرتني بامر وانا سائر لامرك. هاي نقطة اخافوني باي معنى؟ يعني الحقيقة انا ما اتصور ان الحسين يمكن ان يقال خاف. الحسين لو كان خايف كان رأسا اعلن مثل ما اعلن غيره، كان اعلن اني انا راضي وانت سووه سووه وياخذ فلوس اللي يريدها يقدر ياخذها. لكن كون الحسين يطلع خائف، حتى بعض الشعراء يقول خرج الحسين من المدينة خائفا، ما يعني فرد كلام ما فهم له معنى. انا ما فهم له معنى. الحسين اللي يقول خط الموت على ولد ادم ما خط القلادة على جيد الفتاة، الان القلادة تطوق عنق الفتاة، يقولهم الموت هالشكل يطوق كل اعنى كل نفس ذائقة الموت، وين يطلع الانسان اكو واحد يخلص من الموت؟ الحسين يقول خير لي مصرع انا لاقيه، انا الله اختار لي مكان وراح اروح الى مصرعي هناك، وانا طالع بدون مواربة لا اعطي بيدي اعطاء، هذا مو خائف ما يقال خائف. انا اقول لك يمكن ان يقال شيء واحد، ان الامويين لا يعجلون عليه بالقتال في مكان يريد الحسين ان يبقى محترما، لان يدري الامويين ما عندهم مانع، الكعبة حرقوها ما في مانع ابدا، الكعبة حرقوها ماكو مانع، قبر النبي قبوا الى والخيل بالت في داخل القبر الشريف والنشاء نعم هتكت اعراضها والدماء شالت ورؤوس الاطفال انتثرت على حيطان قبر النبي. وبعد ذلك امير المؤمنين يزيد المفترى عليه كله واحد ماكو، هذا كله واحد شايف هذا لو هل قد اكو واحد من ائمة اهل البيت عنده وحدة من هذني كان شفت الدنيا وين واصلة. فليش احنا ما نحط ايدنا على الدنبلة؟ ليش ما نقول الحق؟ ليش ما نقول كلمة الصدق؟ ليش ما نمشي ضمن مقاييس الاسلام التي ارادها الله عز وجل؟ زين هاي الحسين اراد هالمعنى، اذا ظل بالمدينة ما عندهم مانعين تكون حرمة المدينة كلها من اجله، يجوز يقتلوه داخل القبر بالكعبة ما عندهم مانع يدخلوا. ارجوك عبد الله بن الزبير منو؟ عبد الله مو ابو الزبير حواري رسول الله؟ زين مو ام اشمى بنت ابي بكر؟ مو الشكل؟ مو هو المفروض ان الى مكانه من صحبة او تابعية؟ اذن كلهن مو قتلوه في داخل الكعبة؟ وشنو اللي صار؟ اكو حساسية؟ لا ماكو حساسية. فالمسألة اذن خوف الحسين ألا يعاجلوه في مكان، الحسين يريد هذا المكان يبقى على حرمته والأرض كلها واحدة، هو عند رسالة، رسالته هنا ما يقدر يأديها يروح يأديها في مكان آخر. فالحسين وين اختار؟ اختار هذه التربة، اختار الله عز وجل له تربة كربلاء، هذه التربة اللي يقول عنها الإمام الباقر سلام الله عليه أنها من بقاع الأرض الطاهرة الطيبة التي أرادها الله لأوليائه ولعباده، زوروا قبورنا بالغامرية. دائما الإمام يدفع الناس يقولهم خليكم على تماش بالأرض، يعني أوقفوا ميدانيا أوقفوا وين؟ على التراب اللي جسد عليه الحسين البطولة. خليكم دائما مشاعركم مشدودة الى كربلاء. وترى هو هذا السر. النقطة شوية تنبه لي لنقطة، يعني عندنا الان بعض الصحابة كان يطلع من المدينة وبعض التابعين يطلع من المدينة ياخذ للابنة من التراب، منين؟ من تربة المدينة. ليش؟ شوقا الى هذه التربة حتى يبقى على ذكرها ويسجد عليها، هي هاي لأنها قطعة من تراب من الأرض، والأرض نعم صالحة للسجود. كذلك أئمة أهل البيت لما يدفعون لأن نسجد على هالتراب
تراب كله واحد، لكن هذا التراب الحسين جسد عليه شيء، هذا إلى ذكريات يرتبط بمشاعر المسلمين. الحسين جسد عليه أهداف الإسلام، المروءة والإنسانية والصبر والأخلاق، كلها جسدها الحسين على صعيد الطف. فيردون من عندنا أئمة أهل البيت أن نبقى دائما على تماش بهذا، التربة تذكرنا بالحسين وهو ما بين مشاعرنا بين أضلاعنا في نفوسنا، وهو يملأ أذهاننا، حتى نبقى دائما على تماش بدعوة السماء، رسالة السماء. أرجوك، شنو هي الرسالة اللي كان حاملها الحسين؟ شنو طلع يحمل أي رسالة؟ يعني عندما طلع وطبوا عليه جماعة من محبي ومن أخصائية، قالوا له وين تروح؟ أنت وين تروح؟ مو معلوم طريقك معبد، دول اللي رايح ليهم جائز ما يفون بما وعدوا، فعليه أنت شوف لك فد مكان آخر. قلهم إني لم أخرج أشر، هذا المعنى اللي سطر بوصيته، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بسيرة الحق، هذا هو اللي أريده مو أكثر، هذا هدفي، لا أريد حكم ولا أريد أموال، أريد إعلاء كلمة الله، لواء الإسلام لا يوقع. هذول كانت أكو عندهم طاقات حشدوها، قاتلوا رسول الله حتى يقضون على الإسلام. وقف أبو سفيان خاطب النبي يوم أحد، مشاف بعض الصحابة انصرعوا وطاحوا، وقف يصيح أعلو هبل أعلو هبل، يعني يا هبل يا من نعبده خليك عالي، لأنك أنت الويتر قابلوله، لأنك ذليتهم، أعلو هبل. قالهم النبي أجيبوه، أجابوه، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذول حشدوا وشعدهم ألوية لكسر لواء الإسلام. الحسين يقول أنا أحق من غير، ما يمكن أوقف أعاين أشوف أن الإسلام بدأ وذولا يستهدفوه وراح يقضون عليه، أنا أحق من غير وأنا خارج مهما يكلف. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وإجا لوين؟ إجا إلى كربلاء، حط الرحل بهذه التربة ووقف على هذه التربة اللي راح تصير محل للمعركة، واللي راح ينطلق منها صوت الحسين عبر التاريخ، واللي راح تصبح مثل أعلى في نفس كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله. وقف الحسين، وستبقى كربلاء تعيش في مشاعرنا. شو يقول له واحد من الشعراء؟ يقول أيا كربلاء يا عبير الجراح وجهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا عبقا في ثرى الخالدين يشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين لواء على أصيلك والشفق المذهب. فعلا الحسين سيبقى أصيل على هذه التربة، يعني بشيء من التوجه شوي، إذا توصل أنت إلى, إلى, إلى القبر الشريف، إذا وصلت إلى كربلاء ومشاعرك شوية محصورة، يعني ترجع إلى ذهنك، تطلع إيش أكو بذهنك من رواشب وتتجه، إيش تسمع؟ تسمع كأن الحسين واقف على التراب ويشيل راسه يقول اللهم إني زاحف بهذه الأسرة، اللهم إني جاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، بس هي لا. وتسمع أكو صوت آخر وأصوات أخر، تسمع صوت عند المصرع لما سقط الحسين على الأرض وطلعت لعقيلة الطالبين زينب،
عندما طلعت لوين وقفت على التل اللي يشرف على المعركة، لأن الحائر شوية منخفض وهاي التلال يعني محل المخيم مرتفع، وقفت هناك صوتها أخذت تبعته إلى الحسين.

حسام يا ابن ام حسام اخي ان كنت حيا ما ادركنا هذه الخيمة قد هجمت علينا وان كنت ميتا فامرنا امرك الى الله. يقوم الحسين ما الى طاقة يسقط من الاعياء

المعاد ارجعوا الى احسابكم، كونوا احرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون. انا الذي يقاتلكم وتقاتلوني. حصوت اذا مجلجل وين؟ على رمال كربلاء. ورجعت هي طلعت من كربلاء، لكن طلعت كربلاء من عدها من قلبها؟ لا والله، بقيت كربلاء تعيش بمشاعرها. هاي اخت الحسين على البعد عيونها شابحة وين؟ الى تراب كربلاء، الى هذا الثرى. وعيونك ابو السجاد لوين يمك يخلوني

أبني يا من العمر يا ابن مهيبة لشلال الديار تعود ما عاشت هالفترة اللي عاشتها من بعد الحسين بشيء من الراحة. وشلون تقدر ترتاح داير مدايرها يتامى وارامل، داير مدايرها بيوت خالية من اهلها. تلتفت هنا بيوت آل عقيل، هنا بيوت آل جعفر، هنا بيوت احفاد علي بن ابي طالب باجمعها خالية، ما فيها الا ارامل ويتامى. تطلع اسماء بنت عقيل تشق

غدت وليس فيها سوى. اخواني شوي عندنا مرضى، خلينا نتوجه الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات شاف مرضانا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا.

فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

حان دوري الله الله قد حان دوري هنا أم البنين أنا أم البنين.

0: كبشون ليه كبشون فدا كبشون فدا
1: قد حان دوري هنا.

0: اللقاء
1: ثم اللقاء في كربلاء
0: دور الوفاء
1: دور الوفاء.

العدس على المحاشي. وما ريدك يقلك

دوري قد حان دوري هنا أم البنين أم البنين.

جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ترسخ دورها الوطني في دعم السياسات المناخية وتشارك في إعداد وثيقة المساهمات المحددة محليا Local NDC لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. رئيس الوزراء يكلف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني. رئيس الوزراء يعزي برحيل الأديبة والروائية العراقية سميرة المانع. مستشار الأمن القومي يثمن جهود القوى السياسية بالإقليم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية. اعتقال عصابة سرقت منزلا في بابل. رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق وتركيا وفتح فرص جديدة للاستثمار. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب ووسط لبنان. ومدرب النرويج أيمن حسين أجبرنا على تغيير خططنا ويستحق اللعب بالأندية الأوروبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين. لضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

للطيب الغالي حبيبكم السيد الجليل السيد عبد الخالق المحنه.

حكم بلا كلام. مأجور من المشى عني الضعف خطوتي.

0: ما شاء الله ما شاء الله. نجمي
1: أنا مرة والظالم.

حسرة حس تنظري نحري الطفل لكن دموعك تهل أعلى نحرة أعلى نحرة الخيمة اختك من رحل الزميت قلبي وصحي يا زهرة يا زهرة وصي أنا بالصبر توصي أنا بالصبر والوعد وقت الظهور وانت أدرى وانت أدرى صار الماي

سكن والهوى هب وصفن. ايه عجيبة ايه اشعر بريجك يبس وعالنهر كثرة الحرس. يا الله اشعر بريجك يبس وعالنهر كثرة.

0: خيام رحنا
1: انا وانت بلا ضوء للخيام رحنا سوا

يا ضي شو اجيت بلا يا ضي كلها خوة كل جاوبتها بلا حكي

سحر قبلك أشعر بالألم أني أتلقى السحر قبلك أشعر بالألم

افزعوا يا ولدي طر القلب سهم المثلث صعو يا ولدي طر القلب من يشيم من يشيم من طحيت فوقي الثرى استقبلت جسمك ترى من طحيت فوقي الثرى استقبلت جسمك ترى

أنا أنا أنا.

ورجعت ويا المهم أدري جيانا تنتظر ورجعت ويا المهم وأدري جيانا تنتظر كم رجية وركضت ويا الحرم من دوات نار الخيم وركضيت ويا الحرم من دوات نار الخيم ويرقي

الصبح على هزيل ويا الصبح وانت راسك على الرمح يا حسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت نفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

كثر يعرف قدر مولاها وتأمل بموقفها من بشر ابن حذل مجاها بشر ابن حذل

دام صيدك ينكر وجوده واسمه. اسمع اسمعها بقلبه. واجب على الخادم صيدك ينكر وجوده واسمه. هو الصفر يبقى صفر لو ماكو واحد يمه. بدي اروح لكم. واجب على الخادم صيدك ينكر وجوده واسمه. هو الصفر يبقى صفر.

عدها اسم للخدمة، مطالبها تكشف لك انها عالمة، رغم حبها انها اسمها فاطمة، التعدبها خلت اسمها خادمة.

0: خجلانة وتقول له خجلانة وانا شنو اللي قدمت حتى احكي انا وانا
1: شنو قدمت؟ ابص نفسك يا قحطان انا وانا سويت وانت
0: اي ضحت لشبان اربعه وتقول له خجلانه وانا شنو اللي قدمت حتى احكي انا وانا عند الله ميزان العمل كل واحد وعرفانه
1: شعد ام البنين
0: عرفان ام الاربعه بس الله

0: حسين من تعب قلبه محترق جميعنا فايت شعارات العشق فايت شعارات العشق
1: أخذن أم البنين هذا المقام قبل ما تشوفه ابنها كانت تشوفه امام كانت تشوفه امام
0: عقل قبل العاطفه المعرفه يعني وفاء العقل قبل

الوفاي أخجل أقول أنا خدمت من أذكر أم الوفاي مستحية من عندك وهي باعت قمرها على الماي باعت ما أريده وسهام اللي بقلبه نشيبه قطيع عيده ما تنحب علي إلا جن على عضيده تبكي وتواسم والحزن اسمع هذا

لشانك يستاهل التعب. أم البنين هاي باب حوائج. الخدمة يعني معرفة.

0: يا صاحب الزمان.
1: وليها غابش كم شهر ما ضاقت خلاف النور، وانا امامش كم سنه غايب وما رد لليوم. ام البنين انطت درس لو غاب عنك معصوم، واجب تنوح الفرقيته وتظل عليه تنشد دوم، وتظل عليه اسمع. إلي صاحب

يومية كانت تنتظر منهم خبر كون يومية تاني يعود لي المنتظر محب هذا موقفه المعرفة يعني وفاء المحب هذا موقفه المعرفة شلون أقول شلون أقول أنا خادم ذكرت أم البنين.

واجب تنوح الفرقيته وتظل علي تنشد إلي صاحب غايب ومدر لي وقت يظل غايب وعيني على دربة تلتفت جفين ذايب قد ما بكيت واندبت

0: أتاني يعود لي المنتظر.
1: بدي اللطم ما شاء الله.
0: حتى من سولف دمعيتي واتباهى بيها على الناس، اتصور بصدري خيم تحرق جمر بالانفاس، متوهم انا والصيدك حزني وحزن كل الناس، ما يوصل الدمعة تهل من عين أم العباس، ما يوصل من عين أم العباس. أم البنين غير.

0: شكبه
1: حزني للحسين البيه بس الله دره
0: وانا قطرة من بحرها يا حزن هش مكبرة يا حزن هش مكبرة جمر بيها ما طفى المعرفة يعني وفى جمر بيها ما طفى المعرفة

شكرا لام البنين ما شاء الله. ختمه شعرها الموفق الميرزا عادل اشكناني عمي. حتى من اسولف دمعيتك اتباهى بيها على الناس واتصور بصدري خيم تحرق جمر بالانفاس. متوهم انا والصدق حزني وحزن كل الناس ما يوصل لدمع التهيل من عين

إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

0: ام البني.
1: خادم يا ام البني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ترسخ دورها الوطني في دعم السياسات المناخية وتشارك في إعداد وثيقة المساهمات المحددة محليا Local NDC لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. رئيس الوزراء يكلف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني. رئيس الوزراء يعزي برحيل الأديبة والروائية العراقية سميرة المانع. مستشار الأمن القومي يثمن جهود القوى السياسية بالإقليم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية. الإعدام لمدان حاول تهريب كميات من الكريستال المخدر إلى النجف. خاما البصرة يتكبدان خسائر أسبوعية حادة بأكثر من 7 دولارات. وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وأمريكا تحقق فوزا مهما على أستراليا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: من أرض سقيت بدماء طاهرة، ننهل العبرة والدروس. إنها أرض الأحرار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نرحب بكم في برنامج من أرض الأحرار. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا نافعا وإيمانيا. البعد السياسي لنهضة الإمام الحسين عليه السلام. مستمعين الكرام، هناك من يدرس القضية الحسينية مجردة عن إطارها التاريخي فيصدر أحكاما مسبقة عنها، والبعض من هؤلاء يتصور أن الحسين عليه السلام قام بخروجه على يزيد بمغامرة غير محسوبة النتائج، وأن نهضته عبارة عن عمل انتحاري. ومن هؤلاء محمد الغزالي الذي ندد بنهضة الحسين عليه السلام ووصفها بأنها مجازفة لا أثر فيها لحسن السياسة. وقد كان المتعين على الحسين حسب ما يراه الغزالي أن يبايع اليزيد ويخضع لقيادة هذا الخليع الماجن الذي لا يملك أي كفاءة لقيادة الأمة. وأيضا أحمد الشبلي هو الآخر وقع أسر ضيق النظر فقال: نجيء إلى الحسين لنقر مع الأسف أن تصرفاته كانت في بعض نواحي هذه المشكلة غير مقبولة. هو أولا لم يقبل نصح الناصحين وخاصة عبد الله بن عباس واستبد رأيه، وثانيا نسي أو تجاهل خلق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه، وهو ثالثا يخرج بنسائه وأطفاله كأنه ذاهب إلى نزهة خلوية أو زيارة قريب ويعرف في الطريق غدر أهل الكوفة، ومع هذا يواصل السير إليهم وينقاد لرأي بني عقيل حسب ما يراه الشبلي، ويذهب بجماعة من الأطفال والنساء وقليل من الرجال ليأخذ بثأر مسلم. يا لله، قد تكون ولاية العهد ليزيد عملا خاطئا، ولكن هل هذا هو الطريق لمحاربة الخطأ والعودة إلى الصواب؟ مستمعين الكرام، وفاة هؤلاء الذين لم يخرجوا بوعيهم من قفص النصر أن هذه النهضة يقودها إمام معصوم، وهي مدرسة ومخطط لها وليس على نحو عرضي صحيح. أن الواقع الذي واجهه الحسين عليه السلام صعب ومعقد، ولكن الصحيح أيضا أن قوى التغيير لا تعترف بالأمر الواقع. مستمعينا، والحسين عليه السلام كان مصمما على التغيير مهما واجه من مخاطر. قال منذ البداية للناس وبدون أي لبس: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيل، أحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. مستمعين الكرام، انطلاقا من هذه المعطيات، مستمعينا علينا أن ندرك بأن ثورة الحسين عليه السلام كانت أعظم وأقوى في دوافعها وأسبابها من أن يؤثر في اندفاعها غدر الناس أو أن يقف في طريقها خيانة الأعوان وانقلاب الأنصار. ولقد صمم الحسين عليه السلام من البداية على أن يمضي في نهضته وإن بقي وحده، لأنه إن كان يوجد في عهد معاوية ما يتطلب المهادنة معه، فإن عهد يزيد لم يكن يوجد فيه شيء من هذا مطلقا، ولم يبقى أمام الحسين عليه السلام مع يزيد إلا طريق الصراع المسلح حتى النصر أو الاستشهاد. ويكشف لنا عن هذا التصميم قوله عليه السلام لما تقدم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام بسهم وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. وأقبلت السهام من القوم كأنها المطر، فقال عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب بدمي. ويدلنا على حتمية الصراع والكفاح ضد حكم يزيد في أي حال كان عليه قوله عليه السلام أيضا في مجلس والي المدينة الذي طلب منه المسالمة مع يزيد وإعطائه البيعة والاعتراف له بالخلافة، فقال عليه السلام: يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وهناك من وقع في أسر ضيق النظرة أيضا وتصور بأن حركة الحسين عليه السلام كانت حركة قبلية عشائرية تعبر عن الصراع المحتدم بين قبيلتين قرشيتين كانتا تتصارعان على السلطة والهيمنة قبل الإسلام، واستمر هذا الصراع بينهما إلى ما بعد الإسلام، ذلك هو الصراع بين بني هاشم وبني أمية. هذا التفسير تبناه أعداء الحسين عليه السلام، ولعلهم انطلقوا في هذا التفسير من العداء التاريخي المستحكم بين القبيلتين، ذلك العداء الذي عبرت عنه جويرة بنت أبي جهل التي كشفت عن الوضع النفسي لبطون قريش. لقد عاش البطن الأموي رهينا لسلسلة من العقد، لماذا يكون النبي من بني هاشم؟ كيف يفأرون من الهاشميين وبالذات آل محمد وأهل بيته لقتلاهم في بدر؟ وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقيقة المشاعر الأموية، فقال: إن أهل بيتي سيلقون من بعد أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. كان يزيد بن معاوية حاقدا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته خاصة وعلى الهاشميين عامة. بعد أن أدرك طبيعة الصراع الدامي الذي جرى بين رسول الله وآله والهاشميين من جهة، وبين أبيه وجده وآل أبي سفيان والبيت الأموي من جهة أخرى، وبعد أن أدرك أن عليا عليه السلام وحمزة والهاشميين قتلوا أعمامه وأجداده وأقاربه، يقول العلامة المجلسي: ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلا من خط الشهيد قدس سره، قال: لما جاء برؤوس الشهداء والسبايا من آل محمد عليهم السلام أنشد يزيد لعنه الله قائلا: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، صاح الغراب فقلت: قل أو لا تقل، فقد قضيت من النبي ديوني. وتبنى هذا التفسير مجموعة من المستشرقين حاولوا أن يفسروا القضية على أساس الصراع بين قبيلتين، بل وحاولوا أن يفسروا الصراع الذي احتدم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي سفيان على أنه امتداد لذلك الصراع القبلي والعشائري.
0: من أرض الأحرار
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

طول رحت فدوة كل شي ولا طول رحت فدوة بحلقش كثر حلوة

عباس وفاي يفهم حكي عيوني بعباس خيعوني ها يفهم حكي عيوني.

هو لي كل شيء. نسمة اللذيذة يحس بيها.

0: منو حسين يا اخو
1: ها ها
0: يقول ابو يا حسين يا اخو منو فدوه هو

0: عيدك يا هذا يوم انت علوي هلا يوم انت توصين من بي توصين من بي غيره وعباس غيره
1: اسمع بعد شنو اسمع
0: غير الهوى يكظ غير الهوى يكظ لو جاني اعترف غير الهوى يكظ لو جاني اشتم ما يرضى اشتم ما يرضى لو شميت الناس لو شميت الناس

وصيت بي انت وبإخواني أمنتي توضح حليك وانتي

بعد شنو بوي معنا زينة برادتي فيها معنا ظهري أويلها أويلها يا حسين معنا ظهري انكشف لي عدد

0: تحسسه هو علي هو
1: اكمل فيديو اروح لك انا حبيبي.
0: اسم الله على اسمك تقل ام البنين تقل ام الوفه. اسم الله على اسمك يا بعد روح امك. اسم الله على

اسمع اسمع اشد عليك خاطر صبر يطيني صبر يطيني لان هذا كلام

من هسه قوم تذبل وكل لحظة اتخيل كان حرمة فوق التل كان حرمة فوق التل ومصايح اطفال ومصايح اطفال روحون عز ناسي عذبني وهواسي كل ما احط راسي

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

حسين لقاها ترديت حسين بلا انفاس يظل يلفظ الموت يدنا لقاها ترديت حسين لقاها ترديت حسين فرقتنا حد بضعنا ما راحت عالوجه ما حد شافت البيت بالتروب هالت من ابتعد مالت انهضمت وقالت راح الحسين انهضمت وقالت راح الحسين

بحمر الوانك شلون كابير يعني ابو اليمه اضلوع ابويا جوين راحت وصلت خيمه ويا الحوافر يبكي يبكي ام البنين هواي يبكي اليوم يعني ابو اليمه اضلوع ابويا وصلت خيمه ويا الحوافير ويا الحوافير ويا الحوافير.

0: اعذروني اعذروني.
1: نايم وفوقك تتبجي الخير.

إذا هكذا أعيد وينك تصدق للعالم خادم ومنون. خلي أكمل لك. بحجر تلقى وجوم لك تباتها هي حجر تلقى وجوم لك تباتها هي تمنيتك تريد لشايل رقيب

تملي وين يا ام البنين راح ورقيها مراح رد اسم ليها رد بشر ليها ما رد الحسين اجاها بشر وانغمر

0: عجيب غريب يذبح الغروب من يجي الليل عجيب.
1: شالتي تقيل روضي

تمنيت أصد مرة عن زينب حجار،

حمار وادي الشام تقلها يا زينب وين الازلام تقلها يا زينب وين الازلام خويا ولما اللي قاد مهبط الراس خويا لما اللي قاد مهبط الراس صاحة ويا زينب وين عباس صاحة ويا زينب وين عباس اتقلها

لعطر مشتاقة وظلت أحلام يقتل فراق اليبسة ترياقة العطر

شافتي عيونه عيونه قبل ما يذبنا مو بعد ما يذبنا.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ترسخ دورها الوطني في دعم السياسات المناخية وتشارك في إعداد وثيقة المساهمات المحددة محليا Local NDC لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. رئيس الوزراء يكلف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني. رئيس الوزراء يعزي برحيل الأديبة والروائية العراقية سميرة المانع. مستشار الأمن القومي يثمن جهود القوى السياسية بالإقليم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية. الإعدام لمدان حاول تهريب كميات من الكريستال المخدر إلى النجف. خاماء البصرة يتكبدان خسائر أسبوعية حادة بأكثر من 7 دولارات. وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وأمريكا تحقق فوزا مهما على أستراليا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغات عجيبة. تبث الأرض أسرارا، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
3: تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد الثهم
2: صوب كربلاء،
3: يا يزيد الثهم
2: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد.
1: العين ما تبكي على حسين.
0: منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد، وفي لحظة تشبه يوم القيامة في لحظات الميعاد.

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

0: أصحاب الحسين.
1: لبيك دار الله.
0: قال الإمام الحسين عليه السلام يوم كربلاء يصف أصحابه: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. كان أصحاب الحسين عليه السلام مثالا مضيئا لأصحاب الوعي والبصيرة وفرسان المصر وأبطال المواقف الخالدة الذين استجابوا لنداء الحق وتوجهوا نحو الحقيقة متيقنين بأنهم في أوضح الطرق إليها، فساروا بإدراك ومعرفة ملبين نداء الله تحت لواء الحسين عليه السلام وهم في أعلى درجات اليقين، حتى سجلت لهم تلك الكلمات المشرفة التي جعلت منهم قدوة للأجيال ومدرسة لصناعة الإنسان الكامل.

أبو ثمامة الصائدي هو عمرو بن عبد الله بن كعب الصائد ابن شرحبيل الهمداني الصائدي. كان أبو ثمامة تابعياً وكان من فرسان العرب ووجوه الشيعة ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين شهدوا معه مشاهده، ثم صحب الحسن عليه السلام بعده وبقي في الكوفة. فلما توفي معاوية كاتب الحسين عليه السلام ولما جاء مسلم ابن عقيل إلى الكوفة قام معه وصار يقبض الأموال من الشيعة بأمر مسلم فيشتري بها السلاح، وكان بصيرا بذلك. فلما دخل عبيد الله بن زياد الكوفة وثار الشيعة عليها، وجهه مسلم فيمن وجهه، وعقد له على تميم وهمدان، فحصروا عبيد الله في قصره. وحين تفرقا عن مسلم الناس بالتخذيل اختفى أبو ثمامة، فاشتد طلب ابن زياد له، فخرج إلى الحسين عليه السلام ومعه نافع بن هلال، فلقياه في الطريق وأتيا معه. ذكر الطبري أنه لما نزل الحسين عليه السلام كربلاء ونزلها عمر بن سعد، بعث إلى الحسين عليه السلام كثير بن عبد الله الشعبي وكان فاتكا، فقال له اذهب إلى الحسين عليه السلام وسله ما الذي جاء به. فأقبل إلى الحسين عليه السلام، فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحسين عليه السلام: أصلحك الله يا أبا عبد الله، قد جاءك شر أهل الأرض وأجرأهم على دم وأفتكهم. ثم قام إليه وقال: ضع سيفك. قال: لا والله ولا كرامة، إنما أنا رسول، فإن سمعتم مني أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وإن أبيتم انصرفت عنكم. فقال له أبو ثمامة: فإني آخذ بقائم سيفك، ثم تكلم بحاجتك. قال: لا والله ولا تمسه. فقال له: فأخبرني بماذا جئت وأنا أبلغه عنك، ولا أدعك تدنو من أبي عبد الله فإنك فاجر. قال: فرجع كثير إلى عمر فأخبره الخبر، فأرسل قرة بن قيس التميمي الحنظلي مكانه، فكلم الحسين عليه السلام. وروى أبو مخنف إن أبا ثمامة لما رأى الشمس يوم عاشوراء زالت وأن الحرب قائمة قال للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، نفسي لنفسك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأحب أن ألقى الله ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الحسين عليه السلام رأسه ثم قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها. ثم قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. ففعلوا. فقال الحسين بن تميم: إنها لا تقبل منكم. فرد عليه حبيب: ثكلتك أمك، ابن رسول الله صلاته لا تقبل وصلاتك تقبل يا حمار. ثم إن أبا ثمامة قال للحسين عليه السلام بعد أن فرغ من الصلاة: يا أبا عبد الله، إني قد هممت أن ألحق بأصحابي وكرهت أن أتخلف وأراك وحيدا. فقال له الحسين عليه السلام: تقدم فإنا لاحقون بك عن ساعة. فتقدم فقاتل حتى أثخن بالجراحات، فأحاطوه من كل جهة، ومال عليه قيس بن عبد الله الصائدي وهو ابن عم له فقتله رحمه الله، لتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها عز وجل.

0: أصحاب الحسين.
1: لبيك دار الله.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

ممنون ممنون ممنون بعيوني بالخدمة غاتي خادم أم البنين قحطان الحسناوي. دوري راية وليدك يا الوفية دوري.

تيقاب للنهر يم الميامين. هذا القمر حامل ضعيف.

الضحايا وانكسر بالعين سهمه.

الله يقضي حوائجكم، الله يبارك فيكم ختام الحسنى. هذا القمر حامل ضعيف.

قحطان قحطان الحسناء وغاتي دوري جود السقايا وطلع كل سهم منه

الله يبارك فيكم، الله يحفظ شبابكم، الله يتقبل أعمالكم يا خدام أم البنين، جزاكم الله خير الجزاء. هذا

حق من يرجع لزينب ولا شعره سودة وحده، حق من ينكسر ظهره هذا.

بفقد عباس حيل راح بفقد عباس.

0: نحسين خيال
1: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

عدت عشرة خياله وتهوس سوه بصدره عدت عشرة خياله وتهوس سوه بصدره.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.
1: كل الولد عافوني.

0: أول سفركم يا حسين.
1: أول سفركم يا حسين.
0: الله يحفظكم على هجرة. جيب اللي سكت عيون.
1: جيب اللي
0: إلى خادم أم البنين ابن الشطرة المبدع تحسين الخفاجي.

0: تطلع عروح طبعي الثقيلة جروحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ترسخ دورها الوطني في دعم السياسات المناخية وتشارك في إعداد وثيقة المساهمات المحددة محليا Local NDC لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. رئيس الوزراء يكلف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني. رئيس الوزراء يعزي برحيل الأديبة والروائية العراقية سميرة المانع. مستشار الأمن القومي يثمن جهود القوى السياسية بالإقليم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية. امرأة تطلق النار على نفسها وتصاب بجروح خطيرة في بغداد. العراق يفتح 7 مسارات دولية جديدة عبر أراضيه شهدت تنفيذ أكثر من 1000 عملية نقل. إعلان حالة التأهب القصوى في 60 مقاطعة فرنسية بسبب الحر. وتركيا تتلقى خسارتها الثانية في المونديال، والبرازيل والمغرب يقتربان من التأهل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
3: العراق أرض الحسين.

كلها غاية حسيني تجدراية الروح بالروح والفقير من ذا

اقرا فاتح لها مرتبط بالحسين اسمك حق من يحلها جاه مثلك مخلي حبه جازي حتى هلها جازي حتى

الأعلى. شاعرها الطيب المؤدب الخلوق الودود عبد الرحمن الفضل حبيبي.

0: والجفن لك من أبكى أم البنين أم البنين.
1: قول اسمها بأعلى صوتك.

سلم لابن السجيه صرخت القاضيه سلم لابن السجيه لبين هج قد وفيه لبين هج قد وفيه وياك ويا علي علي علي علي هلا هل خدمه واجب جليل

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

اسمك على عيوني تعابي ورفع معاستي يا أول واحدة بجيلك ويقدر لي دمعتي.

لي دمعتي شل بيها حياتي بلا عزائك شل بيها عطشت الكربلاء ورد اجيها انا رسمتني لاك لا عليها على النجمة البعيدة شفت طولك قصيدة

حسين حسين.

0: رسايل
1: وسيف وسلام
0: عايل تحط بالرسايل سما وسيف وسنابل اجيت بروح شايل
1: اجيت شنو شايل بروحك
0: اجيت بروح شايل حسين
1: الشام
0: حسين تحبك من قلبها حلاتي عيوني من تتعب والذيب يمك تعبها والذيب يمك

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

0: يلا صيح سيدتي
1: سيدتي علي أم البنين الساكت أمني الله الله الله سيدتي فدوى روح لها الجواب هذا حققي رايدك تدعي

صحت يا أم الأربعة.

رجت يوم المكرمة ابنك ابقى خادمة، رجت يوم

روحي تدروح لك سيدنا خادمك خادمك خادمك حجي خادم ايدتي الله الله شوف شلون ما ديدا ام البنين الله الساده والمشايخ وخدمه الحسين كلهم ما

0: سيدتي أمنياتك روحي رايدش تدعي لي رايدش تدعي لي يا أم تحفظك أم البنين أردم الله يوفقه والله رفعت رأس فخر خدمة الحسين رفعت
1: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

لها تلوق السيادة شفها مقر القيادة إلها تلوق السيادة شفها مقر القيادة تسمع أوامرها قادة تسمع أوامرها قادة تشهد إلها السنين يما يقلها تشهد

الوفاد الأهل الوفاد شانت ضحت ولدها الوفية العالم الحيدرية زوجة نفس طه هي يعني أم المؤمنين يما يقلها الحسين يعني

Thank you.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرر الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تسهم في إعداد وثيقة المساهمات المناخية لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يرعى مراسم تسلم رئاسة جهاز الأمن الوطني. الأمم المتحدة: العراق قادر على إدارة شؤونه والمياه والبيئة ضمن رؤية 2050. اللجنة الأمنية العليا تناقش استعدادات زيارة العاشر من محرم. روسيا: الاتفاق بين واشنطن وطهران غير مستقر وقابل للانفجار. ووزارة الدفاع الإيرانية: مستمرون في رفع الجاهزية وتعزيز القدرات العسكرية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شاركت جامعة المستقبل متمثلة بمدير شعبة التنمية المستدامة سيد خالد كاظم الصالحي في الورشة التخصصية الخاصة بإعداد وثيقة المساهمات المحددة محليا لمحافظة بابل، التي أقيمت على مدى يومين متتاليين بتنظيم مؤسسة الأغصان للتنمية الزراعية والبيئية ومنظمة خدمات الأغاثة الدورية، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية المعنية بالعمل المناخي والتنمية المستدامة. وتأتي هذه المشاركة انسجاما مع توجيهات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وفي إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية المستدامة وصناعة السياسات العامة. وشهدت الورشة مناقشات علمية متخصصة تناولت آليات إعداد الوثيقة المحلية وموائمة التزامات العراق المناخية مع أولويات محافظة بابل، بما يضمن تحويلها إلى مشاريع وخطط تنفيذية ذات أثر مستدام. وأكد صالحي أن الجامعات الحديثة لم تعد تقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل تؤدي دورا محوريا في دعم صناع القرار وتقديم الحلول العلمية والابتكارية المبنية على الأدلة. كما استعرض المشاركون تجربة جامعة المستقبل في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الوعي البيئي، مشيدين بإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ الشراكات المؤسسية الداعمة للتنمية على المستويين المحلي والوطني. يشكل القطاع الزراعي أحد أهم مصادر الرزق لسكان قضاء كوثا شمال محافظة بابل، إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتراجع أشكال الدعم المقدمة للفلاحين دفع عددا من المزارعين إلى الاحتجاج، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء التي تواجههم. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: تشهد المناطق الزراعية في قضاء كوثا شمال محافظة بابل موجة احتجاجية ينظمها فلاحون ومزارعون للمطالبة بمعالجة جملة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكدين أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بات يهدد استمرار نشاطهم الزراعي ويثقل كاهلهم بأعباء مالية متزايدة. المزارع هاشم أحمد تحدث قائلا:
3: فلاحين العراق كافة، اللي هي زيادة تسعيرة أسوة بالعام الماضي، تأجيل القروض والرسوم اللي لازم تدفع على الأراضي الزراعية، وعندنا مطالب خاصة تخص مشروع المسيب اللي هي الخطة الصيفية، زراعة محصول الذرة الصفراء، زيادة الحصة المائية، تجديد منطقة عقود الهلالي، وإحنا ناشد الحكومة، كل الحكومات المتعاقبة، الفلاح يتعرض إلى مظلومية من جميع الحكومات المتعاقبة.
2: وسلط المتظاهرون الضوء على التهميش المتعمد لمشروع المسيب الزراعي، مؤكدين أن المشروع يعاني من إهمال حكومي تام في توفير متطلبات الإنتاج الصيفي، فضلا عن مياه الري والأسمدة والبذور. المزارع عباس هادي أوضح لإذاعتنا قائلا:
4: لا دعم، لا مي، لا سماد، لا بزور، لا خطة، بإضافة إلى مستحقاتنا مال العام، تجديد عقود، يعني الدولة تحاربنا. ليش؟ احنا كنا الأول بالمخضر، قمنا نحول خيارات، ثاني يوم نزل عليه المستورد، أجيب الطماطات نزل عليه المستورد، أجيب البيذنجانات نزل عليه المستورد، يبالينا بلوه ليش.
2: ومع استمرار ارتفاع كلف الانتاج وتراجع الدعم، يؤكد مزارعو كوثا أن إنقاذ القطاع الزراعي يتطلب خطوات عملية تتجاوز الوعود، فيما تبقى مطالبهم بانتظار استجابة رسمية قد تسهم في تخفيف معاناتهم وضمان استمرار عجلة الزراعة في المنطقة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: لم يعد الصيد الجائر في أنهار بابل مجرد مخالفة قانونية، بل تحول إلى تهديد مباشر للثروة السمكية والبيئة المائية. ففي شط الحلة ونهر الفرات تتكرر مشاهد الصيد غير المشروع باستخدام وسائل محظورة أبرزها الصعق الكهربائي والمواد السامة، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءات المتابعة والرقابة للحد من هذه الظاهرة. التفاصيل مع الزميل فاروق الجملة.
5: على امتداد شط الحلة والفرات في بابل تتكرر مشاهد الصيد غير المشروع بوسائل تحظرها القوانين البيئية، أبرزها استخدام الصعق الكهربائي والسموم. مديرية بيئة بابل أكدت أن هذه الممارسات سببت خللاً واضحاً في التوازن البيئي المائي في شط الحلة، فضلاً عن تسببها في تلوث مياهه، ما استدعى تحريك دعاوى قضائية بحق عدد من المخالفين ومتابعة حملات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومع استمرار هذه التجاوزات يحذر مختصون من انعكاساتها على التنوع الإحيائي داخل الأنهار وتراجع أعداد بعض الأنواع المحلية من الأسماك. والحديث لمكي الشمري مدير بيئة الفرات الأوسط.
6: سبب وجود تلوث اصلا في النهر اللي دا يصير بشحة المياه اللي صار الفترة السابقة، وكذلك استخدام الصيد الجائر ظهرت عندنا يعني بعض يعني خلل في الاحياء المائية. قمنا دعاوي كثيرة على اللي قدروا يعني يمسكوهم.
5: مختصون في الشأن البيئي اشاروا الى تسجيل تناقص في بعض انواع الاسماك المحلية من بينها البني والقطان نتيجة الاستنزاف المستمر والصيد العشوائي، مؤكدين أن الصعق الكهربائي يؤدي إلى نفوق أحياء مائية نافعة تشكل جزءاً أساسياً من دورة الحياة داخل النهر. ولا تقتصر أضرار هذه الممارسات على البيئة المائية فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً على صحة الإنسان بحسب مختصين. الخبير البيئي محمد إبراهيم تحدث لإذاعتنا.
7: هناك مشكلة حقيقة، تناقص بأعداد الأسماك خصوصا البني والقطان نتيجة تلوث المياه بالدرجة الأولى، والشيء الثاني هو الصيد باستعمال الصعق الكهربائي، وهذه الصعق الكهربائي راح يقتلنا الكائنات المفيدة والأسماك إضافة إليها، وهذا يؤدي إلى تناقص كبير بالكائنات الحية والأسماك بشكل خاص.
5: وأضاف إبراهيم إن الصيد بالمواد السامة يعد الأخطر، إذ تمتد آثاره إلى صحة الإنسان، فبقايا هذه المواد قد تبقى في أجسام الأسماك وتنتقل إلى المستهلك، ما يرفع من احتمالية التعرض لمضاعفات صحية متفاوتة بل الخطورة.
7: بعض الممارسات الخاطئة استعمال السموم، وهذا السموم راح تكون قاتلة حقيقة. هذه السموم راح تنقل هاي إلى المستهلك وتأثر عليه صحيا وتأثر على ظهور كثير من الأمراض.
5: ما يحدث في الأنهار من صيد جائر هو استنزاف لمورد طبيعي يخص الجميع، فالكهرباء والسموم تقتل معها التوازن البيئي وتضع صحة الإنسان على المحك. وبين مخالفات تتكرر ودعاوى قضائية ترفع، يبقى السؤال كم من الثروة المائية سنفقد قبل أن يتوقف هذا العبث. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: رعى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مراسم الاستلام والتسليم بين رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد باسم محمد يونس البدري وسلفه عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري، مؤكدا أهمية مواصلة الجهاز أداء مهامه الوطنية في حماية أمن العراق وتعزيز الاستقرار. وأشاد الزيدي بالجهود التي بذلها رئيس الجهاز السابق خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيا التوفيق للرئيس الجديد في مهامه المقبلة، كما شدد على ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية بما يسهم في حماية المصالح العليا للدولة وترسيخ الأمن الوطني. أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري أن العراق أصبح قادرا على إدارة شؤونه دون الحاجة إلى بعثة سياسية أممية، مشيرا إلى استمرار دعم منظمات الأمم المتحدة لبرامج التنمية والتغير المناخي في البلاد. وأوضح الدردري أن ملفي المياه والبيئة يحظيان باهتمام كبير ضمن رؤية رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي للعراق حتى عام 2050، مؤكدا أن أي رؤية اقتصادية مستقبلية لا يمكن أن تنجح من دون معالجة آثار التغير المناخي والتحديات البيئية. كما جدد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في سد الفجوات المؤسسية والمالية اللازمة لتنفيذ المشاريع البيئية والتنموية. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي لامي استمرار الهيئة في ملاحقة ملفات الفساد وحماية المال العام، مشددا على أهمية تدقيق العقود الحكومية ولا سيما في قطاعي النفط والكهرباء وسائر المؤسسات الحكومية. ودعا لامي الفرق التحقيقية المختصة إلى تسريع إجراءات التدقيق والتحقيق والالتزام بالمعايير المهنية في دراسة الملفات، بما يضمن تشخيص مواطن الخلل وإحالة القضايا المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة. كما أشاد بالنتائج التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن إحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء، وحث المواطنون على الإسهام في مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات والخروقات، مؤكدا أن الدعم الحكومي والقضائي والتشريعي الحالي يوفر فرصة حقيقية لتضييق الخناق على الفساد وتعزيز سيادة القانون. بحثت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام خلال مؤتمر تخصصي ترأسه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي بحضور عدد من القادة الأمنيين والمسؤولين المعنيين. وناقش المؤتمر الخطط المرورية وآليات نقل الزائرين وتوفير العجلات اللازمة لهم، فضلا عن الاستعدادات الخاصة بالتفويج العكسي للزائرين وخطط تأمين الخدمات الأساسية والأهداف الحيوية. ووجه المحمداوي بتوحيد الجهود على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة مع ضمان انسيابية حركة الزائرين والمواكب الحسينية والابتعاد عن القطاعات المرورية. كما شدد على تكثيف الجهد الاستخباري والوقائي وحملات التوعية والتثقيف، داعيا المواطنين وأصحاب المواكب الحسينية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من هشاشة الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أنه قابل للانفجار في أي لحظة نتيجة أي تطورات أو استفزازات جديدة في المنطقة. وقال ميدفيديف أن طهران لم تخسر الحرب أمام واشنطن، وأن إسرائيل تشعر بعدم الرضا لعدم تحقق أهدافها المتمثلة بإلحاق هزيمة كاملة بالنظام السياسي الإيراني، معتبرا أن ذلك قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة قد تهدد استقرار الاتفاق القائم. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية استمرارها في رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات العسكرية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية في البلاد، مشيرا إلى استعدادها الكامل لتنفيذ توجيهات القيادة العليا. ووضحت الوزارة أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تطوير القدرات الدفاعية بصورة متسارعة ومنهجية، مؤكدة أن الاستعدادات العسكرية ستتواصل بمعزل عن المسارات السياسية وبما يضمن حماية المصالح الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله التزامها بوقف إطلاق النار مع التجديد على عدم التهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية تستهدف توسيع الاحتلال أو السيطرة على أراض جديدة. وقال الحزب أن القوات الإسرائيلية واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى إحباط محاولة تسلل لقوة إسرائيلية باتجاه مرتفع علي الطاهر، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة المتسللة. وأضاف أن المقاومة ستبقى على جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الأراضي اللبنانية والتصدي لأي اعتداءات أو محاولات توسعية جديدة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم غد الأحد صحوا على العموم في معظم محافظات العراق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وهبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا، وأن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 47 درجة مئوية مع أجواء جافة وانعدام فرص هطول الأمطار. ودعت الجهة المعنية والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل لمواجهة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي يشمل معظم مناطق البلاد. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تسهم في إعداد وثيقة المساهمات المناخية لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يرعى مراسم تسلم رئاسة جهاز الأمن الوطني. الأمم المتحدة: العراق قادر على إدارة شؤونه والمياه والبيئة ضمن رؤية 2050. اللجنة الأمنية العليا تناقش استعدادات زيارة العاشر من محرم. روسيا: الاتفاق بين واشنطن وطهران غير مستقر وقابل للانفجار. ووزارة الدفاع الإيرانية: مستمرون في رفع الجاهزية وتعزيز القدرات العسكرية. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: يا حسين، إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

0: موتني الونين
1: وهي موتها الحنين
0: وهي موتها الحنين
1: فاطمة المحد خذاها
0: وفاطمة

حامل يما يا يما يما فارغ ما احملي.

عليك ودي لك برخل نجي قلوبنا تفض يمه يمه قلوبنا وياي اقرا وياي هلا قلوبنا تفطرت علي

ابوها بنتك تلولي على اخوها وتدري بي خالي المهد هو مو يمها وتعرف اسمع هو مو يمها وتعرف لو قعد قالت قعد لو قعد قالت قعد

والنار تشمع قاب كل احنا من ينام تقول نام تشمع وياها وياها هلا هلا من ينام

0: المحد خذاها فاطمة أم البنين. أنا ما أتني الوينين هي ما.
1: يلا يا بعد روحي يلا هلا هلا هلا بشوف العيون هلا.
2: هي ما أتني فاطمة المحد خذاها فاطمة أم
1: أعلى فاطمة
2: فاطمة
1: ايه
2: فاطمة المحد
0: اخ قاضيتها اصبر واصبر.
1: القصيدة لخادم الحسين الغيور الحسيني ابو معصوم الفريجي.
0: قاضيتها اصبر واصبر

الغرفة لو قعد قالت قعد هو مو يمها وتعرفة ولو قعد قالت قعد ومن ينام تقول نام سمع قابل بالخيام من ينام تقول نام تسمع قابل بالخيام تعرفي

هلا بجيت الموت تصيحا، هلا بجيت الموت تصيحا، بس فريقتك لا هلا، بس فريقتك لا هلا.

خلي جونك يا هو يسوى تروح حبيبي رايح لهم خلي جونك يا هو

جاتني ايوه يا اقرا الله في دوا هاي كان هالنايبات ومنيتي صارت بالحياة هاي كان هالنايبات ومنيتي صارت هاي كان هيا الله هاي كان

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

0: يقول انا اشتاق يا تقابلكم،
1: انا اشتاق يا تقابلكم
0: يما، انا اشتاق يا تقابلكم واشبع شوف من عندكم.

يشرب ويميه انا اشتاق يتقابلكم تعالوا.

شقق عينا تعالوا قلب مثل هدومكم ومشققينا اذا تبطل

أنا سكت وأنا قبل النبل روح حلا وسكت شقلها أقمطي وقال لها شل روح ما يتقمط المذبوح قمطه وقال لها شل روح ما لحقت ما لحقت سكت قمطه وقال لها شل روح ما يتقمط المذبوح يا ولدي يا ولدي رد وقل له بعدنا نحبك يا انت

أنا وروحي حسدناكم، أنا وروحي حسدناكم، جالي حسين ويا

0: في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح. تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
1: برنامج الحسين أخضر، أعداد حيدر الشلبي، تقديم أزل الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. الماء سر الحياة، محور الوجود، وجوهر الاستمرارية. ومن بين صفحات التاريخ التي تحدثت عن الماء، تبرز كربلاء كواحدة من أكثر المحطات دلالة على قيمته، لا كمجرد مورد بل كحق، كأمانة، وكامتحان للأخلاق والمبادئ. الماء في الفكر الإسلامي والحسيني. الماء في الإسلام ليس مجرد سائل يروي العطش، بل هو رمز للنقاء والطهارة، وعامل للحياة والاستقرار. وحين نبحث عن فكر الإمام الحسين، نجد أن موقفه من الماء لم يكن مجرد موقف إنساني داخل واقعة كربلاء، بل كان تأكيدا على أن الماء لا ينبغي أن يكون أداة ظلم أو ابتزاز. كربلاء من زاوية العدالة البيئية يتمحور فكر الإمام الحسين عليه السلام حول العدالة. فالعدالة لا تقتصر على حقوق الإنسان فحسب، بل تشمل أيضا حقوق البيئة والطبيعة التي لا يمكن تجاهلها واستغلالها. الحسين عليه السلام لم يكن يحارب من أجل حقوق الناس، بل كان يقاوم الظلم بكل أشكاله، بما في ذلك الظلم الذي قد يلحق بالموارد الطبيعية. موقف الإمام الحسين عليه السلام من الماء في كربلاء هو مثال رئيسي على ذلك. حينما حوصر هو وأتباعه في صحراء كربلاء، كان الماء يشكل عنصرا أساسيا في المعركة. وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي كان يعيشونه، لم يقم الإمام الحسين عليه السلام بأي تصرف قد يؤدي إلى إهدار الماء أو استغلاله بشكل غير عادل. لم يكن مجرد حرص على الحفاظ على ماء الفرات من أجل الحياة البشرية، بل كان ذلك أيضا رسالة ضمنية عن ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة. هذا الموقف يعكس رؤية الإمام الحسين عليه السلام المتكاملة التي تدعو إلى العيش في توازن مع الطبيعة في وقت كانت فيه الأرض تعاني من الجفاف والعطش، وكان الإمام الحسين عليه السلام يعزز مفهوم العدالة البيئية والذي يعتبر جزءاً أساسياً من العدالة الاجتماعية. مواقف الإمام الحسين عليه السلام من حماية الموارد الطبيعية. عندما نعود إلى مواقف الحسين عليه السلام في كربلاء، نجد أن العلاقة مع البيئة كانت أحد أهم جوانب رسالته، وكان الحسين عليه السلام يدرك جيداً أن الحياة البشرية لا تنفصل عن البيئة. في العديد من المواقف في كربلاء يظهر كيف كان يسعى للحفاظ على البيئة من التدمير رغم القسوة التي كان يواجهها. تأملوا في موقف آخر إثناء محاصرة الجيش الأموي. كان الفرات في تلك اللحظات جزءاً من المعركة، لكنه كان أيضاً رمزاً للطبيعة التي يجب احترامها. كان الحسين عليه السلام يعلم أن الماء مثل كل الموارد الأخرى يجب أن يكون حقاً للجميع وليس أداة للاستغلال. هذا الموقف يعكس كيف أن الحسين عليه السلام كان يعامل الطبيعة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النظام الإلهي الذي يجب احترامه وحمايته. وفي سياق اليوم يمكننا أن نستلهم من هذه المواقف كيف نحتاج إلى التوازن بين استهلاكنا للموارد وبين الحفاظ على استدامتها. فالعصر الحالي يعاني من هدر غير مبرر للموارد الطبيعية، من تدمير الغابات إلى استنزاف المياه الجوفية إلى تلوث الهواء. لا يمكننا أن نغفل عن دورنا في حماية البيئة، وبالتالي فإن مواقف الحسين عليه السلام يمكن أن تكون مرشداً لنا في هذا الإطار.

0: التنمية المستدامة في الفكر الحسيني. في عصرنا الحديث نتحدث كثيراً عن التنمية المستدامة التي تعني تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. إذا نظرنا إلى مواقف الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء من زاوية التنمية المستدامة، نجد إنها تحمل معاني عميقة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن البيئة. الإمام الحسين عليه السلام كان يسعى لتحقيق توازن في كل شيء، من علاقته بالآخرين إلى احترامه للطبيعة، وكان يعلم أن استدامة الحياة لا تتحقق إذا كان أحد عناصرها في خطر. في هذا السياق يمكننا استلهام فكرة أن التنمية المستدامة لا تعني فقط توفير احتياجات الإنسان، بل تعني أيضاً الحفاظ على الحياة البيئية بجميع أبعادها. وعندما نتحدث عن التنمية المستدامة، نحتاج إلى أن نطبق مفهوم الحسين عليه السلام في إدارة الموارد.
1: إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل ترسخ دورها الوطني في دعم السياسات المناخية وتشارك في إعداد وثيقة المساهمات المحددة محليا Local NDC لمحافظة بابل. رئيس الوزراء يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. رئيس الوزراء يكلف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني. رئيس الوزراء يعزي برحيل الأديبة والروائية العراقية سميرة المانع. مستشار الأمن القومي يثمن جهود القوى السياسية بالإقليم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية. امرأة تطلق النار على نفسها وتصاب بجروح خطيرة في بغداد. العراق يفتح 7 مسارات دولية جديدة عبر أراضيه شهدت تنفيذ أكثر من 1000 عملية نقل. إعلان حالة التأهب القصوى في 60 مقاطعة فرنسية بسبب الحر. وتركيا تتلقى خسارتها الثانية في المونديال، والبرازيل والمغرب يقتربان من التأهل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الحب وما سترته علي بحلمك فلا تهتك، وما علمته من قبيح فعلي فاغفر إلهي إلهي.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنخرجنكم.

فوعيد. هاي الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم تكاد تتمشى مع الإنسانية على مدى تاريخها الطويل. عندما نرجع إلى تاريخ الإنسانية نلقى هالصورة هاي اللي يرسمها القرآن الكريم دائما العتاة والطغاة والظلمة يهددون الناس بالخروج من أوطانهم، تطلع من أرضنا. نعم، أنت غير مرغوب فيك. هذه الصورة تنم عن طبيعة البشر، سنمر عليها إن شاء الله، يعني تمل عن ميول. هاي الميول إذا تغذت تصبح ميول منحرفة، وقد لا، بالعكس تتوجه. دخل نشوف أولا الظلم شنو منشأ، بعدين نعود إن شاء الله إلى الآية. الظلم معروف طبعا، احنا نقول هذا فلان ظالم ما يحتاج توضيح، من المفاهيم المعروفة الظلم. بس منشأ الظلم منين؟ الظاهر أن منشأ الظلم يشيرون إلى المفكرون أو المحققون أن إلى مصدرين، إما شعور الإنسان بطاقة زائدة بالمال أو بالقوة أو بالحكم، زين، أو شعور بنقص، مو بطاقة زائدة، شعور بنقص. فإذا شعر بطاقة زائدة يظلم غيره، وإذا شعر بالنقص يظلم نفسه. شلون؟ إذا شعر بطاقة زائدة، شاف عنده قوة وشاف عنده وسائل لإجبار لقهر الآخرين، يظلم الآخرين إذا ما قدر يسيطر على هالطاقة. أنت ملاحظ أكو واحد قد يكون عنده طاقة مالية، أي الطاقة المالية واحد يقدر يسيطر على أعصابه، يصرفها بالأمور المشروعة، يعزز بيها نفسه، يحطها في مكانها. واحد لا، هاي الطاقة المالية عنده يبددها فيما لا يرضي الله، فيما يفسده، فيما يؤثر عليه. وإذا بالعكس ما أكو عنده نقص، عنده نقص إما من ناحية أموال، ما عنده مثلا، أو ما إلى مكانة، أو ما إلى مركز، أو متضائل، يبدأ عنده شعور بالنقص. إذا صار عنده شعور بالنقص يقول من أنه بيظلم نفسه. ليش؟ لأنه يضع نفسه في غير موضعها، وقد يبيعها بثمن رخيص أحيانا، لأن تكون عنده فرصة مهيئة لأن تهبط به. منشأ الظلم واحدة من اثنين، إما طغيان بالطاقة أو نقصان بالطاقة، وكلاهما يؤدي إلى الظلم، إما أن يظلم الآخرين أو يظلم نفسه. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للمحاورة اللي رسمتها الآية الكريمة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. هي الحقيقة الأرض، ما يمكن واحد يقول أن الأرض هي ملكي. صحيح، يعني المشرع الإسلامي طعن ملكية الأرض، لكن هي ملكيتها الواقع، يعني الانتفاع، القدرة على الانتفاع بها، وإلا الأرض هي تملكنا، مو إحنا نملكها. يمكن نمشي على ظهرها كم يوم، وبعد يومين ثلاثة نروح داخل ببطنها، وهي تمتصنا، تحولنا إلى تراب. مو رحم الله الشريف الرضي يقول ومشندين على الجنوب، ما أدري ميت يحطوه على الجنب الأيمن، على جانبه، حتى يستقبل القبلة، ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم. أكل الضروش حلت له أكلاؤه، رأس هي التي تملكنا بالواقع الأرض. يعني أنت ما يمكن تلقى لك شبر من الأرض مو متعاقب عليه عشرات الأجيال،
إذا ترجع للأرض أي قطعة من الأرض تلقاها عشرات الأجيال متعاقبين عليها، مرت بها أجيال وأجيال وأجيال وراحت عنها وبقيت تلك الأرض هي الأرض. في من الغرور أن واحد يقول هاي أرضي، هاي من ناحية، من ناحية هالشيء إذا ملكها أكو عنده طريق مشروع، واحد عنده قطعة أرض اشتراها ممكن يقول أرضي، لكن يجي واحد ينتجع الحكم على الناس بالقوة وقعد وقال هاني أرضي واطلع وانت غير مرغوب بيك شو له؟ ها؟ هذا تاريخ الإنسانية اللي تشوفه وحياتك تبقى الإنسانية غابة، الإنسانية تبقى غابة. يعني بعض الناس يتشائل يقول ايش دعوة هالكثر الله عز وجل بعث أنبياء، عندنا نظرية تقول أن الأنبياء أكثر من نصف مليون عبر تاريخ الإنسانية أكثر. ها؟ لا مو هواية، بالعكس وحقك، وحقك كل بلد يريد لعدة أنبياء، لأن الظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. اتأمل ذولا الناس اللي نسميهم ناس، إذا ترجع شوية تلقاه يتعامل بغرائزه أكثر مما يتعامل بعقله، يتعامل بغريزته، شاعي ينقلب لك حيوان رأس، يتحول إلى أظفار ومخالب ونياء أنياب، والقوي يأكل الضعيف، الضعيف يؤكل، الدنيا غابة، يجي القوي وانتزع بها الحق وادعى بأن الحق له وأخرج الناس من أرضهم وقالهم هذه أرضنا. فذول يقولوا لهم للأنبياء أنتوا احنا نطلعكم من أرضنا، لأن أنتوا ناس جيت خالفون شنو تجاهنا العام، انتو خطر على المجتمع، خطر على الأمة. هسه شلون خطر؟ شنو الدليل على انهم خطر؟ لان ما وافق رغباته، لما ما وافق رغباته صار خطر عليه، اذا وافقت رغباته لا انت مو خطر عليه. نبالي يعني من هنا تعرف ان هاي كلمة حرية رأي، اللي يقولون فلان عنده حرية رأي او الشعب الفلاني بيحرر حرية رأي، خدعة، خدعة من الخدع الكثيرة، واحدة من الخدع الكثيرة هذه. وإلا الفرد يملك ان يكون حر في رأيه. انا اقول لك اللي يصير، والمصيبة الثانية اللي لابد من الاشارة اليها، أن واحد إذا مكن الناس من حرية من هالنوع، هم قليل من عندهم يصعد إلى مستوى الحرية. يعني أضرب لك مثل، واحد يخلي علي ابن أبي طالب يطلع من المسجد يوقف له يقول له شوف أنا لا أصلي معك في جمعة ولا جماعة، ولا أخرج معك إلى حرب أو جهاد، ولا ولا ولا ولا. قال الإمام وأنا لا أهيجك بأذى ما دام الناس منك في أمان، أنت ما طولك مواطن صالح ما تضر أحد، أنا ما يعنيني ما يهمني، روح لا تبايعني ولا تصلي وراي ولا أحتاجك بشيء أبدا. ها؟ اتأمل هالنموذج هذا، ما يسموه إداري حازم هذا، لا يسموه لين هذا. ها؟ لا أجيب لك واحد يتعامل مع الناس بمخلبه يقول لك هذا إداري قدير. ولذلك الآن أنت ما تعدم في تاريخنا جماعة إذا أجوا يترجمون الحجاج يخلعون عليها النعوت بأن كان إداري قدير قوي، مو إداري، وحش هذا، مو مسألة إداري، مو إدارة، أي وحشية أن يصعد على المنبر عشان يقول إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. أنا أشوف رؤوس أشبه شيء الآن بالثمرة النابجة لازم تنقطع، هذا إداري قدير، بيش مطلوب الناس ليش؟ فإذا المسألة يعني إحنا ما نزال نعيش بغرائزنا، ما نعيش بعقولنا، ولهذا تلقى مقاييسنا غالبا منطلقة من الغرائز، المقاييس اللي عندنا غالبا منطلقة من الغرائز. طيب هذول يقولون يقولوا لهم لأنبيائهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا،
شنو معناه؟ يعني لازم نشد عليكم منافذ الفكر كلها، منافذ الفكر كلها نشدها عليكم، ما إلكم إلا منفذ واحد، تعتنقون آراءنا. إذا اعتنقت آراءنا نعم أنتم في أمان ونقدر نعطيكم المجال للحرية. أما إذا لا عندكم رأي غير رأينا، هذا هو شد منافذ الفكر، يشدون منافذ الفكر عند الإنسان. والحال الله عز وجل لما رزق الإنسان هالأعضاء، أعضاء المعرفة، أعضاء الإدراك، أراد هالأعضاء الأعضاء أن تكون منافذ إلى خزائن المعلومات. يعني طان الأذن وطان العين وطان العقل وطان الحواس الأخرى حتى تكون وسائل للمعرفة، وسائل للعلم. ولهذا الآن ترجع أنت للشريعة الإسلامية تلقاها توفر لطالب العلم كل أدوات المعرفة. إذا طالب من طلاب العلم بيت المال يتكفل بتوفير أدوات المعرفة له، يعني يوفر له الكتاب، يوفر له الورقة، يوفر له الجو الدراسي، يوفر له العلم، يجعل صدقة على العالم أن يعلم. شنو المراد؟ المراد هالأعضاء، أعضاء الإدراك، أعضاء المعرفة، هاي تريد حقها، تريد تشبع مثل المعدة. شلون تريد طعام؟ العقل يريد فكر، يريد علم، الذهن يريد علوم، يريد عطاء من المعرفة، فيمكنه يعينه على تيسير هالوسائل حتى يعلمه، حتى يهذبه، حتى يطلع من موت الجهل إلى نور العلم. هو بحاجة إلى نور العلم. زين، فإذا كان كذلك الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت هاي نعمة أعطاك الله إياها، لما متعك بها النعمة لا تخليها النعمة معطلة، لا تجيبها تجمدها، لا خليها تعمل. عقل الطاكيات تفكر بيه، عين تشوف بيها، أذن تشمع بها. إذن هذه مفاتيح علما لخزائن المعلومات. لكن مع الأسف تلقى دائما الظالمين والمتحجرين، مو بس الظالمين، بس الظالم يقول لك ما أريد فكر، يطب إلى منطقتي هذا الفكر يخالف فكري. بتقول له أولا الفكر ما يقرع بالقوة، أنت إذا ضغطت على الفكر بالقوة مثل ما تضغط على الماء، الماء يتشد من جانب يطلع من جانب آخر. نبالي شوي زين. العلم ما يقارع بالقوة، يقارع بالعلم. الفكر يقارع بالفكر، الفكر ليس بغير فكر يقرع. فإذا الفكر ما يقرع إلا بالفكر، بفكر مثله. أما استعمال الضغط على الفكر يخلي الفكر ينتشر أكثر. نبه، كلما ينضغط على الفكر أكثر الفكر ينتشر أكثر وأكثر ويجذر أكثر. زين، أي ناحية؟ الناحية الثانية، أنت ليش تحجب البشر عن النور؟ يعني مثل واحد يشد لعيون واحد يقول له لا تشوف الشمس، يا أخي خليني تجمع عندي، أنا ما أضايقك، عندك شيء أفضل، عندك نور أفضل أطرحه بالساحة، عندك فكر أفضل خلي الأفكار تتصارع. لا تيجي تشتم، ماكو داعي للشتم. الفكر ما يحارب بالشتم. مع الأسف احنا عندنا الآن نسمي أنفسنا مسلمين، والمسلمين يفتح لنا مشاعة واسعة، الإسلام يفتح لنا مشاعة واسعة للحرية، لكن يا ترى احنا نطي بعضنا البعض حرية أو لا؟ لا، مع الأسف لا. يعني انت إذا خالفت بالرأي خلص انتظر من عنده أن يعطيك نعوت كافر ويعطيك نعوت منحرف. يا أخي عندك دليل على الكفر اشرحه بهدوء، ما عندك دليل مو شغلك اسكت. هي المسألة مو مسألة شتم،
يعني هذولا مع الأسف يعني ما عدهم. على سبيل المثال اليوم جاني واحد قال لي مولانا انت راوي رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. وتلاقيه الرواية موجودة. قال لي هاي واحد جماعة حاطيها مسوين صورتك وحاطيها يمها وكاتبين الرواية تحتها وكاتبين أن هذا يقول زيارة الحسين أهم من الحج ما يحتاج واحد يحج ها يروح للحسين. ما قلت بالعكس يعني الآن لو فرضنا واحد يقعد يصلي عمره كله لكن ما يصوم صلاته يعني تكفي عن الصوم يو لابد من الصوم طبعا لابد من الصوم ها هاي كذلك أنا أقول الحاج ذاك لله عز وجل لكن هذا الحق حق رسول الله لأن القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طيب أنا أريد أكرم رسول الله بتكريم ابنه هذا حق من حقوق رسول الله ما له علاقة هذا خليه يحج عمره كله لكن لا يجفو الحسين خليه يزور الحسين هذا شيء وذاك شيء. يوم ما تعرف يا أخي ما في داعي أنت مثلا تقحم آرائك يو تعرف وتريد تلخبط لا خيانة ما إلها موجود بالعكس إذا شوف الرواية شنو الرواية ما تعرض لو عمره كله يروح للحاج لكن ما يزور يعني يجفو رسول الله هذا هذا هذا بمكانه وذاك هذا ما له علاقة بذاك أبدا هذا أكو به مسألة تفضيل أن هذا أفضل من الحاج أو الحاج أفضل من هذا شدني مسألة على حدة هي ما له علاقة بهذا الموضوع. بعدين انت ما لقيت فرد فتح الا تطاردون على اخوانكم الزيفون عقائدهم روحوا حاربوا المخدرات حاربوا الرذيلة حاربوا الجهل حاربوا الانحراف لا من يشملهم شغل به نعم الى شغل بهذا ها يمو هذا انت اللي جيت حرب اللي يقول مثلا ان حق اكل رسول الله يعني هذا مرتبط بالاسلام ومرتبط برسول الله لان ما جاي يدعو الى واحد خارج نطاقنا دي يدعو الى رسول الله وابنائه اللي هم رافد من روافد المعرفة ورافد من روافد الدين يمتى الله عز وجل يهدينا ذولا هالجماعة وما أظن يدبر ما يسويها الله لأنه إذا سواها تنغلق أكو دكاكين تنغلق هاي ذول يعيشون منها ما إلى يا أخي أرجوك يا أخي الله الله في المسلمين في أهل لا إله إلا الله الله الله, الله بإحنا بأحد راعوا حال المسلمين راعوا وحدة المسلمين جاي طارد لي شان هذا لو أحط إيده على بعض الروايات الواردة عنه قال يشوف شكو بالدنيا لكن ما اريد اجاوب على الاشياء هذه لكن اريد انبه مجرد تنبيه. المهم اعود للموضوع في واقع الامر ان هؤلاء في غاية الظلم لانهم يجون الى الانبياء لمجرد ان الانبياء حملت رسالة اصلاح وحملت دعوة اصلاح اخرجوا من ارئيون تسجد لاصنامنا وتتبع آراءنا وأفكارنا فأنت مصلح وإلا إذا خالفتنا بالرأي اخرج من أرضنا. هي متى كانت أرضك هاي حتى يخرج من أرضك؟ شلون أنت متى اعتبرتها أرضك؟ الأرض لله عز وجل يورثها من عباده من يشاء وغالبا دولة ترى الظالمين يعني غالبا إذا ترجع لهم تلقى مصارعهم خارج الأرض اللي يطلعون الناس من عدها تالي حتى الأرض ترفضهم. المهم فالمحاورة اللي يرسمها القرآن الكريم يريد يبين شلون أن آفاق البشر ضيقة. شوف احنا خلي نرجع إلى الرواية اللي تقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. أخلاق الله شنو؟ من أخلاق الله أنه لا يقابل من لم يعبده. إيش قد أكو ملحدين ناس بالدنيا مطيع عمر ومطيع عافية ومطيع رزق ومطيع قدرة على التحرك ومطيع قدرة على العلم وأبدا يقول وين يروح هذا بعدين أنا أتفهمه ما يطلع من قبضتي
لكن الآن بالدنيا عند معدة، هاي المعدة يكون أشبعها، يكون أعطيها طعام. بالدنيا عند جسد يريد ثوب، بالدنيا عند بدن يريد له سكن يسكن به، بالدنيا هو بحاجة إلى تعلم، يعني يكون أوفر له حاجاته. بعدين لاحق وين يطلع هذا؟ يهرب من الله وين يروح؟ ما يقدر يروح. لكن الآن بالدنيا من النبل أن لأن يخالفني بالرأي أنا ما أحاربه، من النبل ألا أحاربه، من النبل ألا أحاربه برزقه. وإن خالفني بالرأي، حتى لو خالفني بالرأي ما ينبغي أن أحاربه برزقه أو أحاربه بأرضه أو أحاربه بمشكنه، لأن هاي الصفة خشيشة، هذه هبوط بالمستوى الإنساني. المستوى الإنساني حتم، هذا إنسان إلى حقوق الإنسانية، وما مسوي شيء لمجرد أنه خالفني بالرأي. وإذا خالفني بالرأي فهو مو معلوم باختياره خالفني بالرأي، وتتنبه لي زين، هو مو معلوم خالفني بالرأي باختياره، يجوز بأمور قهرية. يعني أرجوك الآن اللي يعيش في محيطنا إحنا في محيط العرب، ها؟ الأخلاق اللي عنده نفس الأخلاق اللي يعيش أفرض في محيط أوروبا أو كندا أو أمريكا؟ طبعا لا. ليش؟ لأن ذاك المحيط إلى أخلاق وقيم، وهذا المحيط إلى أخلاق وقيم. هذا الإنسان لما ينولد هنا يتنفس هذه القيم مثل ما يتنفس الهواء، ما يقدر يفلت من عدها إلا بصعوبة. فأنت تجي ليه تحكم عليه بالإعدام؟ ليش تحكم عليه بالحرمان لمجرد أن خالفك بالرأي؟ هذا هو الإنسان. والغريب أنت كلما تقول أن الإنسانية راح تخلص من هالتعقيدات والحمد لله الوضع تطور، بالعكس تنتكس الدنيا للوراء أكثر أكثر. ها؟ غريب يعني، وغريب يعني المفروض هاي ثورة المعلومات، هذه الآن اللي الدنيا مقلوبة ويقولون أن العالم راح يتوحد والنظام راح يكون نظام واحد، وتشوف أن المعلوماتية كما يعبرون عنها انتشرت إلى درجة عجيبة، والناس بدأت تفكر تفكير الدولة الواحدة. ولكن مع الأسف تلقى يوم على يوم إلى يتراجعون القهقرة، نرجع إلى الوراء بأخلاقنا وبقيمنا. وإلا أنا إذا خالفني هذا بالرأي شرد من عنده، ما طول هو محتفظ بالأصول أكو عنده فروع يخالفني بها، ما عندي أنا خلي يخالفني بها الفرع هو إلى رأيه. ولذلك أنا أكو شيء أأكد عليه، يعني شرد دائما أدعو إلى دائما وسأبقى أدعو له، شنو هو؟ هو احنا الان لننتظر من مسلم يعيش على مذهب معين ان ينتقل الى مذهب اخر، لا، انت بس عاملني على اساس اني مسلم واعاملك على اساس انك مسلم، والك قناعاتك الخاصة والي قناعاتك الخاصة. لان اكو بعض الناس لو ينزل الى الله عز وجل والملائكة والانبياء ويقول له لا ترى هاي عقيدتك انت مشتبه بها، العقيدة الفلانية، أبو يقول له لا روح انت مشتبه. نعم نبالي شوي زين، يعني خلنا نكون واقعيين. اذا ما طول اكو اصول مشتركة بيننا كمسلمين، خلي نحتفظ بها الاصول. انا عاملك على اساس انت مسلم وانت تعاملني على اساس انا مسلم، وخليك في فروعك وخليني في فروعي، وخلينا في قناعاتنا وخليك في قناعاتك. فالمسألة يجب أن نكون عمليين، وإلا هاي ما تخلص. هذا يجيب لرواية والرواية الكلام يحتمل بي ألف شكل، وهيقولون اثنين مرة لقولهم حبارة طير ما الحبارة يطير ويحط بالأرض. قال له صاحبة هاي شنو؟ قال هاي نعجة. قال لك طير هذا ما تشوفه يطير عند جناح؟ قال له نعجة ولو طار ألف مرة. ما في داعي. فمن هالنوع الواقع نرجع للموضوع. فاذا هؤلاء شو يقولوا للانبياء؟ يقولوا لهم انتم اخرجوا من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اللي صاير الان يا اخي انا عندي منافذ للمعرفه، خليني اشبع منافذي. يقول لا، كتاب
كتاب لا تخلي بمكتبتك نعم لهؤلاء، هذول كتبهم مضللة. جين رواية عن هؤلاء لا تروي. طيب مو انت مثلا جاي تذكر اراء لمذاهب اسلامية، انت يو هذا المذهب مو اسلامي، من الاول احكيها بصراحة اقول هذا مو اسلامي وريح الناس. يو لا والله مذهب اسلامي، خد اذكر اراء، اذكر اراء، مو تجي تذكر اراء من دب ودرج، جاي تجي لي الى مروان الوزغ ابن الوزغ تاخذ رأيه، تجي الى سيد شباب اهل الجنة مثلا هذا ما الى رأي. شيء غريب يعني، مع الاسف عندنا تشنجات داخل مجتمعنا الاسلامي لابد من امتصاصها، يعني من الضروري ان نكون واضحين، نعالج مشاكلنا وبموضوعية وبأعصاب باردة، هذا هو معنى الاسلام، هذا اسلوب القرآن. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا أسلوب القرآن الكريم هذا. طيب أعود، لتعودن أو لتعودن في ملتنا. طيب انتقلت إلى أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. زين، هذا التعهد اللي أعطاه الله عز وجل شنو معنى؟ يعني كيف الله يهلك الظالمين؟ يعني قد يقول قائل ان الظالم الان دا نشوفه احنا يعني يتمكن ومتجدر والى مكانه، شلون الله يهلكه؟ الله يهلكه ترى بطرق، اكو طرق متعددة. اولا الطريقة الاولى ان هذا عاقبته عاقبة وبال، هذا ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا لاحق رايح الى ربه، هاي ناحيه. ثانيا ان هذا الظالم ليس له مكان في القلوب ابدا، لان هي الدنيا معيشته يومين بها الدنيا وينحط بالتراب وخلاص. يو لا والله اكو واحد لا، حتى إذا انحط بالتراب ما طلع من الدنيا، ظل يعيش بالقلوب، يعيش بالمشاعر، يعيش بين الضلوع. الظالم لا مكان له بالدنيا، المكان لمن؟ المكان للعادل، لحامل القيم، لحامل الأخلاق، هذول يعيشون يظلون وين يعيشون؟ بالنفوس. أما الظالمين فالله تبارك وتعالى يدمرهم. شلون يدمره؟ ماديا ومعنويا. ان الشمس انا يعيشها مو معلوم يطلع براحة، يجوز يطلع وهو ماخذ حقه من العقاب من ناحية، ومن ناحية ثانية مثل ما يقولون دار الظالمين خراء، هاي الدار الارض اللي يسميها ارضي والدار اللي يسميها داره، تجي ليه تلقاه في دار ما الى قيمة، في مكان ما إلى قيمة. وأعتقد هذا المعنى وين ما تروح تلقى موجود. تفضل. كانوا أكو مشركين طلعوا النبي من مكة وطلعوا للمدينة ولحقوا للمدينة قاتلوا، لكن وين المشركين؟ المشركين ظلوا لو النبي ظل. الآن لما تمر إلى المدينة المنورة وتشوف هذا المرقد الذي هالقبة التي تناطح السماء، لما تجي الى الكعبة الشريفة اللي لما صعد بلال يأذن عليها واحد قال الحمد لله الذي اكرم ابي فلم يشهد هذا المشهد، الله رحم ابوي ما شاف المنظر المزعج، واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا اسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة، كل واحد قال احكي له حكاية. لكن وين هم المشركين الظالمين؟ وين راحوا؟ وتفضل هاي الكعبة الشريفة الآن تتألق ويومية تجود تألق وتجود مكانة، ويومية تشوف الملايين تطوف بها. إذن هذا مو إهلاك للظالمين؟ هاي شوف الرسالات تعيش، تبقى الرسالات متألقة والظالمون يذهبون. بالعكس الله عز وجل يهلك الظالم ومن ورائه عقاب الله. وين ما تروح تلقى الظاهرة، تلقى هذه الظاهرة حتى في قلب أوروبا،
اللي كانوا يوم من الايام قابلوا المسلمين مقابلة عجيبة غريبة. بدأ فكر النبي يغزوهم، الان في عقر ديارهم بدأت نظريات الاسلام تتغلغل في انحاء اوروبا، في اطراف الكرة الارضية. قام الفكر يأخذ طريقة يأخذ طريقة يأخذ طريقة وسيأخذ طريقه اكثر. فالله عز وجل وعدهم قلهم لنهلكن الظالمين، اي واحدة، ثم قالهم ولنسكننكم الارض من بعدهم. طيب هي ترى اكو واحد قد يسأل سؤال يقول ان ذولا حتى الظالمين وين هم بالارض، يعني وين يرحون؟ ام يندفن بالتراب، وغير الظالم المؤمن ام يندفن بالتراب. اذا شنو معنى نسكننكم في الارض من بعدهم؟ شلون الله عز وجل يسكننا الارض من بعدهم؟ باي طريقة يا ارض هذه؟ لان الارض لما كان كل واحد ياخذ لبيها مكان يا ارض، انا اقول لك الارض اللي يحبوها كأنه احنا تمام، كل واحد من عندنا يعيش على سطح الارض، لكن مو كل الارض يحبها بمستوى واحد. يعني انا عندي شبر من وطني من مسقط رأسي يسوى الدنيا، شبر من الارض اللي انولدت عليها اللي مسح خدي ترابها، هاي تسوى الدنيا عندي، هاي هي الارض العزيزة علي. ولا مو كل الارض، وصحيح كل واحد بالنتيجة يندفن بالارض، لكن ليست كل ارض هي موضع حبه وموضع تقديره. ولهذا هاي المسألة وين يثيروها؟ يثيروها عندنا فقهاء المسلمين بالفقه الجنائي. شوكت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى ان يقول او ينفوا من الارض. ينفوا من الارض وين يعني؟ وين تنفيهم من الارض؟ تبيا مكان يعني تطلعهم الى الكواكب الاخرى؟ لا مو شي. اذا ينفوا من الارض وين؟ يعني ينفوا من ارضهم، يعني الارض اللي صارت الجريمة عليها طلعوهم عنها، هاي الارض اللي يحبوها واللي يعزوها ودوهم الى ارض اخرى، خلي يعيش يشعر بالغربة. لانت ما تعرف هذا شعور الانسان بالغربة اذا طلع عن تربته عن ارض اللي انولد بيها، الحياة جحيم تصير بعينك. دفرض الارض اللي عاش بيها صحراء وراح الى ارض جنان، مع ذلك يبقى يحن الى تلك الصحراء، مسقط رأسه الى داخل هذه الارض اللي اما يعزوها يحبوها. الله عز وجل قالهم دون راح نهلكهم وراح نسكنكم الارض، وفعلا هذا اللي صار. اتفضل دولة طلعوا النبي من مكة، مو بالاخير مكة لمن صارت؟ صارت الى النبي. الان مكة رأسا من بعد الرسالة، الكفار انحشرت طاقاتهم وقوتهم والمسلمين مدوا نفوذهم واجوا الى مكة تملكوها مرة ثانية، المدينة المنورة بقاع الارض الاخرى اللي وقفت بوجه الاسلام، اهلك الله الكفرة. تفضل الان اللي كانوا يحكموها الروم افرض، مثل الشام، مثل انقرة مثلا، مثل اسطنبول، بالعكس الان دخلها الاسلام وصارت المساجد بها اذا صار الغروب تسمع صوت اشهد ان لا اله الا الله. اي بقاع الدنيا، المناطق اللي كانت تحكمها الامبراطورية الفارسية ايضا انحشرت عنها ودخلها الاسلام، فاهلكهم الله ومكنهم من سكن الارض، صارت الارض لهم، يعني اسكنهم الارض من بعد هؤلاء، عادت الارض اليهم، رجعت الارض اليهم. طيب ثم قالهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، هذه يعني العاقبة لمن الله يطيها لمن يخشى الله، يخاف مقام الله ويخشى وعيده. من بعد هالمقدمة بالآية خلي ننطلق الى الهدف اللي نريده من وراء الآية. هذه الارض اللي الظالمين وعدوا او توعدوا بالاخراج منها، افرض مثل المدينة المنورة
وطبعا الإخراج مرة مباشر ومرة بغير مو مباشر. الإخراج المباشر أنا يقول له أطلع، والإخراج غير المباشر لا، يريد يودي وراء يضرب عنقه أو يريد يسجنه فيضطر يطلع من الأرض. هذا اللي صار، الحسين اضطر أن يطلع من المدينة. لوين يطلع من المدينة؟ يطلع وهو أعلن بالمدينة بأني أنا طالع إلى منطقة اسمها كربلاء. زين، طلعوا الأمويين، أخرجوا للإمام من أرضه بالضغط، طلعوا بالضغط، وطلعوا أيضا من مكة. مو يقول شاعر وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. فهم ضغطوا عليه وطلعوه، لكن لما طلع من مكة أو طلع من المدينة، في الواقع راحت المدينة من عنده أو راحت مكة من عنده؟ لو لا، بها رسالة جده. يو الآن الدين الذي يشود المدينة ويشود مكة دين جده رسول الله، دين الإسلام. إذن ما طلعوه من عدها، أي ناحية؟ الناحية الثانية، دول إذا ما رادوا يطون للحسين شبر من الأرض يقعد عليه، قالهم يا واش راح أطي الأرض كلها إله، راح أطي المشاعر كلها، خليه يسكن المشاعر بأجمعها. وفعلا هذا اللي صار. يعني هسه بقول لك خلال البحث شلون هذا اللي صار. وهذا المعنى استعملوه الامويين ويا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ويا ابن الحسين. يعني مو بس لاحقوهم بالحياة، لا، بالحياة ومن بعد ما رحلوا انتقلوا الى الله عز وجل، يعني لحقوا حتى قبورهم. انت تعرف ليش الامام امير المؤمنين يوصي أن قبره لا يكون يصير واضح من بعد وفاته؟ لأن الأولاد حفروا عدة قبور وطلعوا جنائز وهمية، جنازة ودوها للحجاز، وأخرى ودوها عن طريق الشام، وأخرى ودوها عن طريق ثالث. ولذلك جاء بعض المؤرخين يقول أصلا علي بن طالب ما إلى قبر، حطوه على بعير والبعير ضاع تيه. ووقف شاعرهم يقول بين يكو قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا. هذول اللي تصوروا انه ما الى قابر، اتأمل اجى علي ابن ابي طالب قالهم يا واش انتوا ما تطوني قابر؟ لا والله راح احتل النفوس. مو كنت تنبه بالله لها الصورة اللي يرسمها احد الشعراء، يقول له سيدي سيدي يا ابا تراب، عجيب أن يهز العروش خد تريب. هاي العروش الضخمة القوية خايفة من خدك اللي على التراب اللي بالقبر. سيدي يا أبا تراب، عجيب أن يهز العروش خد تريب. شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى بما يقول الخطيب، وتمادى بما يقول الخطيب، وأرادوا عيبا فما وجدوه. أين من ذروة الكمال العيوب؟ وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المرغوب. يقول لهذول اللي شتموك يردون يطلعوك من شبر من الأرض، بصنعوك رب. يعني الآن كثير من الناس يعبدوك، استغفر الله. طبعا يقول له وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. وإذا أنت بعد ذاك خلود وشموخ ونزعة ووتوب. وإذا أرض الشتم وإذا أرض الشتم غرسك فيها، وإذا أرض الشتم غرسك فيها من ثمار وغرسهم خرنوب. نعم، الواقع أن هؤلاء اللي تصوروا أن الفكر يطرد بالضغط، وتصوروا أن الحقائق يمكن أن تهضم، بالعكس صنعوا له مكان. إذا أخذوا من عند كرسي مال يومين، اطوا كرسي عرش على القلوب، تندثر الدنيا ولا يندثر. وهذا هو معنى الخلود، هذا الخلود الذي أراده الله.
طيب خلي نرجع. الحسين سلام الله عليه ضغطوا عليه وطلعوا لأنه ما بايع. أبى أن يبايع يزيد ابن معاوية. لما أبى أن يبايع وضغط عليه وطلع من أرضه اجى إلى قبر النبي ودع وقال له يا رسول الله أنا ابنك زين وهؤلاء أخافوني ودول يردون محت أمرتني بأمر وأنا سائر لأمرك. بس هاي نقطة أخافوني بأي معنى؟ يعني الحقيقة أنا ما أتصور أن الحسين يمكن أن يقال خاف. الحسين لو كان خايف كان رأسا أعلن مثل ما أعلن غيره، كان أعلن أني أنا راضي وانت سووه سووه ويأخذ فلوس اللي يريدها يقدر يأخذها. لكن كون الحسين يطلع خائف، حتى بعض الشعراء يقول خرج الحسين من المدينة خائفا، ما يعني فرد كلام ما فهم له معنى. أنا ما فهم له معنى. الحسين اللي يقول خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة، الآن القلادة تطوق عنق الفتاة، يقولهم الموت هالشكل يطوق كل أعنى كل نفس ذائقة الموت، وين يطلع الإنسان أكو واحد يخلص من الموت؟ الحسين يقول خير لي مصرع أنا لاقيه، أنا الله اختار لي مكان وراح أروح إلى مصرعي هناك، وأنا طالع بدون مواربة لا أعطي بيدي إعطاء ذي. هذا مو خائف، ما يقال خائف. أنا أقول لك يمكن أن يقال شيء واحد، أن الأمويين لا يعجلون عليه بالقتال في مكان يريد الحسين أن يبقى محترما، لأن يدري الأمويين ما عندهم مانع. الكعبة حرقوها ما في مانع أبدا، الكعبة حرقوها ماكو مانع، قبر النبي قبوا إلى والخيل بالت في داخل القبر الشريف والنشاء نعم هتكت أعراضها والدماء شالت ورؤوس الأطفال انتثرت على حيطان قبر النبي. وبعد ذلك أمير المؤمنين يزيد المفترى عليه كل واحد ماكو، هذا كل واحد شايف هذا لو هل قد أكو واحد من أئمة أهل البيت عنده وحدة من إذن كان شفت الدنيا وين واصله. فليش إحنا ما نحط إيدنا على الدنبلة؟ ليش ما نقول الحق؟ ليش ما نقول كلمة الصدق؟ ليش ما نمشي ضمن مقاييس الإسلام التي أرادها الله عز وجل؟ زين هاي الحسين أراد هالمعنى، إذا ظل بالمدينة ما عندهم مانعين تكون حرمة المدينة كلها من أجله، يجوز يقتلوه داخل القبر بالكعبة ما عندهم مانع يدخلوه. أرجوك عبد الله بن الزبير منه؟ عبد الله مو أبو الزبير حواري رسول الله؟ زين مو أم أشمى بنت أبي بكر؟ مو الشكل؟ مو هو المفروض أن إلى مكان من صحبة وتابعية؟ إذن كلهن مو قتلوه في داخل الكعبة؟ وشنو اللي صار؟ أكو حساسية؟ لا ماكو حساسية. فالمسألة إذن خوف الحسين أن لا يعاجلوه في مكان، الحسين يريد هذا المكان يبقى على حرمته والأرض كلها واحدة، هو عند رسالة، رسالته هنا ما يقدر يأديها يروح يأديها في مكان آخر. فالحسين وين اختار؟ اختار هذه التربة، اختار الله عز وجل له تربة كربلاء، هذه التربة اللي يقول عنها الإمام الباقر سلام الله عليه أنها من بقاع الأرض الطاهرة الطيبة التي أرادها الله لأوليائه ولعباده، زوروا قبورنا بالغامرية. دائما الإمام يدفع الناس يقولهم خليكم على تماش بالأرض، يعني أوقفوا ميدانيا ميدانيا، أوقفوا وين؟ على التراب اللي جسد عليه الحسين البطولة. خليكم دائما مشاعركم مشدودة إلى كربلاء. وترى هو هذا السر. النقطة شوية تنبه لي لنقطة، يعني عندنا الآن بعض الصحابة كان يطلع من المدينة وبعض التابعين يطلع من المدينة يأخذ للابنة من التراب، منين؟ من تربة المدينة. ليش؟ شوقا إلى هذه التربة حتى يبقى على ذكرها ويسجد عليها، هي هاي لأنها قطعة من تراب من الأرض.
والأرض نعم صالحة للسجود. كذلك أئمة أهل البيت لما يدفعون للمسجد على التراب، تراب كل واحد، لكن هذا التراب الحسين جسد عليه شيء، هذا إلى ذكريات يرتبط بمشاعر المسلمين. الحسين جسد عليه أهداف الإسلام، المروءة والإنسانية والصبر والأخلاق، كلها جسدها الحسين على صعيد الطف. فيردون من عندنا أئمة أهل البيت أن نبقى دائما على تماش بهذا، التربة تذكرنا بالحسين وهو ما بين مشاعرنا بين أضلاعنا في نفوسنا، وهو يملأ أذهاننا، حتى نبقى دائما على تماش بدعوة السماء، رسالة السماء. أرجوك، شنو هي الرسالة اللي كان حاملها الحسين؟ شنو طلع يحمل أي رسالة؟ يعني عندما طلع وطبوا عليه جماعة من محبي ومن أخصائية، قالوا له وين تروح؟ أنت وين تروح؟ مو معلوم طريقك معبد، دول اللي رايح ليهم جائز ما يفون بما وعدوا، فعليه أنت شوف لك فد مكان آخر. قالهم إني لم أخرج أشر، هذا المعنى اللي سطر بوصيته، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بسيرة الحق، هذا هو اللي أريده مو أكثر، هذا هدفي، لا أريد حكم ولا أريد أموال، أريد إعلاء كلمة الله، لواء الإسلام لا يوقع. هذول كانت أكو عندهم طاقات حشدوها، قاتلوا رسول الله حتى يقضون على الإسلام. وقف أبو سفيان خاطب النبي يوم أحد، مشاف بعض الصحابة انصرعوا وطاحوا، وقف يصيح أعلو هبل أعلو هبل، يعني يا هبل يا من نعبده خليك عالي، لأنك أنت الويتر قابلوله، لأنك ذليتهم، أعلو هبل. قالهم النبي أجيبوه، أجابوه، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذول حشدوا وشعدهم ألوية لكسر لواء الإسلام. الحسين يقول أنا أحق من غير، ما يمكن أوقف أعاين أشوف أن الإسلام بدأ وذولا يستهدفوه وراح يقضون عليه، أنا أحق من غير وأنا خارج مهما يكلف. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وإجا لوين؟ إجا إلى كربلاء.

0: العلوي الأبي،
1: ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا عبقا في ثرى الخالدين يشد الأنوف إلى الأطيب. سيبقى الحسين لواء على أصيلك والشفق المذهب. فعلا الحسين سيبقى أصيل على هذه التربة، يعني بشيء من التوجه شوي. إذا توصل أنت إلى إلى إلى القبر الشريف، إذا وصلت إلى كربلاء ومشاعرك شوية محصورة، يعني ترجع إلى ذهنك، تطلع شأكو بذهنك من رواشب وتتجه، استسمع تسمع كأن الحسين واقف على التراب ويشيل راسه يقول: اللهم إني زاحف بهذه الأسرة، اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. بس هي لا، وتسمع أكو صوت آخر وأصوات أخر، تسمع صوت عند المصرع لما سقط الحسين على الأرض وطلعت لعقيلة الطالبين زينب. عندما طلعت لوين وقفت على التل اللي يشرف على المعركة، لأن الحائر شوية منخفض وهاي التلال يعني محل المخيم مرتفع، وقفت هناك صوتها أخذت تبعته إلى الحسين.

يا ابن ام الحسام اخي ان كنت حيا ما ادركنا هذه الخيمه قد هجمت علينا وان كنت ميتا فامرنا امرك الى الله. يقوم الحسين ما الى طاقه يسقط من الاعياء.

المعاد ارجعوا الى احسابكم، كونوا احرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون. انا الذي يقاتلكم وتقاتلوني. حصوت اذا مجلجل وين؟ على رمال كربلاء. ورجعت هي طلعت من كربلاء، لكن طلعت كربلاء من عندها من قلبها؟ لا والله، بقيت كربلاء تعيش بمشاعرها. هاي اخت الحسين على البعد عيونها شابحة وين؟ الى تراب كربلاء، الى هذا الثرى. وعيونك ابو السجاد لوين يمعك يا خلوني احط راسي على قبرك ارش بدمعات عيوني واقضي العمر كله هناك واقول

ما عاشت هالفترة اللي عاشتها من بعد الحسين بشيء من الراحة. وشلون تقدر ترتاح داير مدايرها يتامى وارامل، داير مدايرها بيوت خالية من اهلها، تلتفت هنا بيوت آل عقيل، هنا بيوت آل جعفر، هنا بيوت احفاد علي بن ابي طالب باجمعها خالية، ما فيها الا ارامل ويتامى. تطلع اسماء بنت عقيل تشق

0: غدا وليس فيها سوى. اخواني شوي عندنا مرضى، خلينا نتوجه الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، شاف مرضانا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اجعلنا اللهم ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: القيم الحسينية والثقافة الحسينية فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

0: يصد للعلقم الراعي يصد.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

0: شاء الله.
1: وجيشك الثبات
0: ما شاء الله. شباب شباب
1: جيشك الثبات موتك الحياة.
2: يا من قرب سوح الوغى سورة علي عمه للشاعر مهدي جناح الكاظمي والشعر الشعبي للسيد عبد الخالق المحنة.

ظاهرا ظلامه ليطلع الفجر ليطلع الفجر. يا أيها الوحيد صلت على

ماشي وجيشك يا من قرب سوح الوغل صورة علي عمه حتى الهوى السيف ابتسم لما انذكر اسمه لما انذكر اسمه صلوا بداهب يا علي صلوا بداهب يا علي صلوا

ذهب يا علي.

المفر من صالته حتى الهوى سده حتى الهوى سده أهل الأرض صاحوا مدد من شافه والعنده من شافه والعنده من المفر من صولته حتى الهوى سده أهل الأرض صاحوا مدد من شافه والعنده من شافه والعنده ما يخضع وما ينكسر ما يخضع وما ينكسر.

سفر من صولته حتى الهوى سدها حتى الهوى سدها أهل الأرض صاحوا.

جلودهم قتلته يا أيها القتيل وقصره رهن البلا والترب يستحيل والترب يستحيل أمية عزيزها أمية

بكى الحسين في الطفوف، يا مسلم حبيبك حسين في الطفوف، ظل وحيدا ضامئا تحوطه الألوف.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

سمعت وقع الحوافر والمصاهل يعتلي طوعه صاحت بالغضنفر يا العرينك منزلي.

قتلها ما أتقن قتاله علي آية من العجب علي آية قالها ما أتقن قتاله علي آية من العجب راح أعرض لمحة عنه سيف ياكل بالرقاب سيف راح أعرض لمحة عنه سيف ياكل بالرقاب سيفه وهي تعاين رسومه

برز باسم حسين مسلم عزم يتباهى بعزم عزم يتباهى هو واحد وش كثرهم زلمة ضد شبه الزلم زلمة ضد شبه الزلم

بعلى المهارة نظرة طاعة وتبتسم نظرة طاعة وتبتسم حتى عدوان

0: أدري هالضربة تعجبك على العسكر من أشد على العسكر طاعة يم الباب صاحت طاعة يم الباب صاحت أعد يا مسلم أعد أعد يا مسلم أعد اي طاعة يم الباب صاحت أعد يا
1: مسلم أعد
0: يا الحومة كلها بجفة ملزومة رغم الحصار والحومة كلها بجفة ملزومة رغم الحصار قالت لذكرني بعلي ويومه

مسلم الأدى السفارة ينتظر نحر الحسام، ينتظر نحر الحسام. التفت من

قتل علي واعتذر لك يا الإمام اعتذر الشيف هذا ارتفع يعني أنا ميت والسلام الشيف هذا ارتفع يعني

سلاما عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

مسلم سفير دعوة محمد. يوم الغدير وياه تجدد، عاد الزمن بالكوفة وجه السقيفة نشوفه. يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا

وعي تاريخ نقراه بوعي لازم ندرسه به القصص متشابهة ويعيد نفسه ويعيد نفسه ايه ما فهم يوم الما فهم

أسفل علي أين عقدة البيعة وقالوا انطيعة ليهم تنصب ولي ماضي ونشوفه بحاضر الكوفة مسلم يمثل علي عقدة البيعة وقالوا انطيعة ليهم تنصب

أنا وأقدم المولى صير مولاه مسلم المولى صير مولاه مسلم والمعقب بحروفه وجه السقف تشوفه.

سبط النبي مسلم ثقة سبط النبي وبفضل بلاغ وبفضل بلاغ.

متى من الناس تفرض؟ شفنا الجفوف البايعت وارفعت بيرق، شفنا الجفوف البايعت وارفعت بيرق، ضد مسلمة فعت حولت وبظهرة الدار، ضد مسلمة فعت حولت وبظهرة الدار.

شبه الشباب، شبه هاي الورود. هنيئا للحسين بكم وهنيئا لكم بالحسين. اجمعوا على دار الوصي، اجمعوا على دار الوصي، حجة البيعة، حجة البيعة، يم دار طاعة جمعوا نفس الذريعة، نفس الذريعة. اي قالوا ليا مسلم عمر لو ما تطيعه، قالوا ليا مسلم أمر لو ما تطيع.

حس تكليفة يطلع بسيفة جتحة عيونه وهجم. نادى هالمرة وداعت الزهرة راح أسويكم غنم. هسه تكليفة يطلع بسيفة هسه تكليفة يطلع بسيفة فتحة عيونه مهجم. نادى هالمرة داعت الزهرة راح أسويكم غنم. كان الأمير تكليفة يصبر.

ندري مسلم بالحرب لو هذا حيدر وسام الشويلي أي ما ندري مسلم بالحرب لو هذا حيدر والكوفة هاي تسلزلت لو هذه خيبة والكوفة هاي تسلزلت لو هذه خيبة مسلم يقاتل وحده وقبال عسكر مسلم يقاتل وحده وقبال عسكر شردوا وقالوا هالفرد من عندنا أكثر شردوا وقالوا هالفرد من عندنا أكثر شوية لولاية ومسلم هواية شوية لولاية مسلم هواية كل أشقتها دخل يطبق بسيفة عشرة وبكيفة انخطة وصار وعل شوية لولاية مسلم هواية كل أشقتها دخل يطبق بسيفة عشرة وبكيفة خطة

حالة رعب، حالة رعب موصول.

قصر الإمارة بداخله ولد السقيفة قصر الإمارة بداخله ولد السقيفة مسلم دخل من كتف ما بيد سيفة مسلم دخل ما بيد سيفة ابن الصفة ترفع علم والمو شريفة رايد على ابن الشراف يصبح خليفة رايد على ابن الشرف يصبح

0: العصر والدم تجارة، شمره من أعلى القصر والدم تجارة، طيحت شرف بيها نرسم وجه انتصارة، طيحت شرف بيها نرسم وجه انتصارة، دم النزف الهم كتب هاي العبارة، دم النزف الهم كتب هاي العبارة، يرتفع قبري وينهدم قصر الإمارة، يرتفع قبري وينهدم يرتفع قبري وينهدم قصر الإمارة، الله ينعرف قدري بالجنة قصري وكوفة تصباح إلي، أريدك وراها تقول وياي علي، واكتب ببابي كلمة لحبابي الحاكم العادل
1: علي،
0: ينعرف قدري وبالجنة قصري تصبح الكوفة إلي علي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

كم لطمة حسبناها كم دمعة بكيناها علقيناها فخر متحف الخدمة صور علقيناها فخر متحف الخدمة صور.

من حضوره الله صوت الصدور صداه طبت الرايش حلاه صوت الصدور صداه.

والمهد حضر متحف الخدمة صور تحلى والمهد حضر متحف حسبنا.

0: واحد ينادي الزكية هاي لوحة الله أمس ويوم ويا باكر والنقد خط الشعائر عالي وبعلو المنابر هاي لوحة
1: هاي لوحة
0: يلا كامل المأتمر تابع من كلام الله خطابه الرد هاي والكتابة بملوحة

0: واختلفنا مع البشر متحف الغير صور واختلف
1: حسبنا
0: الله يبيض وجهك يلا كم الاطماع حجي.

0: واسمع ايش قال المحاضر من لطمنا والمنابر
1: للنهاية.
0: اي عدنا يا وادم قضية بالثقافة الجعفرية ارض البار ويا الزكية عدنا غاية يلا غاية أسمى من الوسائل بس شرط بشي عاقل والحصل تحصيل حاصل للبداية
1: للبداية
0: الله والفكرة

مشي المشي انا مشي انا عدنا بالقصة ظهر متحف الخدمة صور عدنا بالقصة ظهر

0: حطيتك صوتك ما سمعت. شمل أطمن شباب شباب شمل أطمن
1: حلقيناها حلقيناها صخر.

حياته بس مجالسنا وصلاته شبعه.

وانخلقنا عدنا واهش نعمة والمنبر مدارس وانخلقنا عدنا واهش الله يحفظ المجالس.

دخلنا هي هي لوح وما شهدنا حبس سحنا لدخلنا والأمل بينا كبر متحف الخدمة صور.

0: هلا هلا
1: كم دمعة
2: بكيناها علقيناها علقيناها

0: كم صور وتعلق انا كم ملك يفتر علينا بس يشاهد
1: بس يشاهد
0: الله يقول له يا رب دخيلك واقسم عليك بخليلك قل له يا رب

أبقى قاعد يلا أحضر اللطمية مرة واللطم مجلس الزهرة إلهي أرد أجيك براية خضرة من المراقد الله والغيرة اللي حفظناها من حيدر لقيناها يلا أحول غيرة اللي حفظناها من حيدر لقيناها والقداس النمقر متحف الخدمة صور والقداس النمقر متحف الخدمة صور حسبنا يلا صيح كم لا طمان بيت دعاء خادمة صوتك صوتك ختام المجلس

0: الله فقر
1: صادم
0: فقر حسن.
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

يرد مسلم بعد يا غاف إيه بعد روح شارك شارك الله يرعاك ما يريد هذا جوابك مو قبول مسلم بن عقيل إيه بعد روحي

والمحن متواصلة. يا حميدة استعد للشدة.

يا حميد بكربلة استعد للشدد بعد قلبي القصيدة إلى الشاعر قحطان الحسناء. الله يحفظكم الله يحفظكم.

استعدتي للشدة. بعد روحي القصيدة إلى الشاعر قحطان الحستاوة. الله يحفظكم.

0: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.
1: يا المحير العاندك تاخذ وياك الاكبر لو تروح لوحدك.

يا الله حيهم يا مسلم يا المحير العاندك تاخذ وياك الاكبر لو تروح يلا يا الله حيهم يا مسلم يا المحير العاندك تاخذ وياك الاكبر لو تروح الواحد بعين سيفك شايفك بعين سيفك شايفك شقد لذيذة سوالفه بعين سيفك شايفه بعين سيفك شايفه عين سيفك شايفه شقد لذيذة سوالفه انا عدك طايفه انا حسين يقول الحسين انا الحسين يقول لو عدي ها لو عدي يلا

شمس ما تضق الخاتل يا شايل عزة نفس ما تضق الخاتل يا شايل عزة نفس سيف الحسين احسبك يا المحير العاندة يلا حيهم يا مسلم.

ذال شبيهم هم ذال شبيهم يقول ابو حميد ها هم ذال شبيهم وحدة روح عليهم هم ذال شبيهم وحدة روح عليهم وهم زيادة عليهم خويا حسين خويا حسين الله الله الله الله هم ذال شبيهم وحدة روح عليهم هم زيادة عليهم هم زيادة عليهم خويا حسين قولها خويا حسين يلا من نروح اثنين بكفينا نلم الفلا اسمع اسمع من نروح اثنين بكفينا نلم الفلا من نروح اثنين بكفينا نلم الفلا ساعة وحدة نحوشها وبجيوشها نلم الفلا من وقت ما ولانا تلقانا بطف كربلة لكن الكوفة حصتي يا المحير العاندة يلا حيهم يا مسلم يا المحير العاند يا مضى

بعد على بعد. اسمع ابن كدر جفوفة، ابن كدر جفوفة بالزعل معروفة. يقول لي أنا أعرف علي الأكبر، أعرفه. الله ابن كدر جفوفة، ابن كدر جفوفة خادم الحسين كاظم عبد الحسين الحولاوي. علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي، ابن كدر جفوفة بالزعل معروفة. سبعة مثل الكوفة، سبعة مثل الكوفة ما تكفي، ها ما تكفي. يلا وخاف غادي من ادخل، ما يحصل منهم نفر، تعرف من اتحزم ما يسلم منهم نفر. لطف خذ يفيدك لعضيدك خل ظهر، لطف خذ يفيدك لعضيدك خلي ظهر، لطف خذ يفيدك لعضيدك خلي ظهر، لطف خذ يفيدك لعضيدك خلي ظهر. غاد ياخذ راحتك ثر يا المحير العاندة، يلا حيهم يا مسلم يا المحير العاندة، يلا حيهم يا مسلم يلا.

يلا كوفة مسلم مالتك اريد لطم شباب هلا كوفة مسلم مالتك حصتك وبراحتك كوفة مسلم مالتك حصتك وبراحتك قوم شيم رايتك قوم شيم رايتك يا المهيوب يا المهيوب يلا ما اودي واحد يا قائد هذا الدرب يا هو غيرك باسل يستاهل هذا الدرب صح خطر ويكلف بس اعرف شفك صعب على سهل ما يدور يا المحير العظيم.

0: يلا يلا خذ بتارك وخلي يطوي عصارك، كون اريد بنارك كون اريد شني كون اريد بنارك تشوي الغيم تشوي الغيم. يلا يلا يا علي يا علي يلا خذ بتارك خلي يطوي عصارك، كون اريد بنارك تشوي الغيم قول تشوي الغيم. يلا انت زاد شراعي انت زاد شراعي والذراعي وساع البخت بك ردا صاعي، يا راعي وساع البخت انت عزوة قاعي ووجاعي بك ارتخت، انت نون اسم ابن عمك يا المحير العاندك. يلا حيهو يا مسلم يا المحير العاندك يا ابو طاهر.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.

الصفاء وجيش الذي وياك اختفى، صار الغدر راح الوفاء تجمع.

ما تلقى اللي ينطر دينا. ممنون ممنون غات للشاعر الأديب علي حسين التلال. صرت بالكوفة يا مسلم وحدك.

هذه نصرك شفيت فعلا عليك غاضب بسرعة الوضيع ضدك صفا وجيش الذي وياك اختفى صار الغدر راح الوفا تجمه

ذيك اللي قالت لك ربينا لهجك نتمنى، كانت تتمناك صارت كلها عداك، والما يغض عن لهجك عنا

تعيب الغدر حتى ما يغدرك وين تلقى لي وافي بعهده وبفعله.

يجاهد ويثبت بكترك المن توجه نظرك ويا أمل ظل بخاطرك.

في بعهدة وبفعلة ينصرك ويان تلقى قلبي حمية يجاهد ويثبت بكترك المن توجه نظرك ويا امل ظل بخاطرك سيوف لردتها تناصرك جردها القطع نحرك صارت لابن زياد تعينا واتحدت وياه صارت لابن زياد تعينا واتحدت

صفات لابن زياد كله وبالعجل هتفت باسمه لوان هي ما تعرفه نقول حقها ارتضت حكمه لكن تعرفه ابن من ابوه ومنه امه مرجانه وزياد الخلل احلى الكل خسال بموجب التركيب الحصال يزيد مجعول بن عمه من ارحام شرتك وين تذكر لو تنسى من ارحام شرتك وين تذكر لو تنسى شلون الحكمة لين تندل اصلا مين لو تندل خلها تدلينت انا بتلقى للين

0: ممنون.
1: ليش كهربها الخبيث وحجاب رؤياها البعيدة يسوقها سوق للعام وحققت للي يريده شان ساحر واللحام.

يعرفها تنسى التجربة، ما تجيد خطوات الإبا، الغدور بالسرعة تجيدا. صاحت يا ابن زياد الفينا والمسلم عفنا، صاحت يا ابن زياد الفينا والمسلم

0: ممنون عنه، ممنونة غادة، ممنونة، ممنونة عنه، ممنون.
1: بياش كهربها الخبيث وحجاب رؤياها البعيدة، يسوقها ساق

0: ساحر واللحام الخاتم سليمان بيده الباغي جذاب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل. عاشوراء، جهاد وبناء.

والكوفة من سنة والعفوة من مسلم من أصحابي يا واحد وياه مسلم من أصحابي يا واحد وياه

0: والكوفة مش سنة والرحمة مهمة.
1: الهاوية مش للماوت فيها للكوفة الهاوية مسلم ما وقفي

الهاوية مسلم

الهاوية مسلم ما وقف عن الكفر، الهاوية مسلم ما

0: من الاصحاب مش من الاصحاب ما واحد مش من الاصحاب الكوفة بالسنة والعفو مو لنا
1: الاشياء عبد الاسيرين وصحبه

0: مسلم بقى واحد ما واحد
1: مسلم المصالح ما واحد يا

المكهله والمرحبا وحب عيني بعيني.

يا ابن عمي حسين صالح لحربي وعلى ستناوي.

0: يسمع عيدك ما واحد وياك
1: مسلم النحابة
0: هالحالم وأول زمن داري
1: انت احسن شو سنة بانا
0: هالحالم وأول زمن داري ويا الحسن من قبل مسلم صارت هم داعيته ينهى

عن جاهزي ترقى صافحت ينها والغدر تصحابي والوحدة بمصابي ما واحد مسلم أصحابه

هل في علم نفسه ويا مسلمين

نصيب احقاد بنادم وفي قلبه هل في النفس ويا مسلم الغاد لا بيع لا حلف اليمين اللي صاد

لكن حسن من عافيته بجرح صار، لكن حسن من عافيته بجرح صار، لا حق ذيك اخوته وبعض الانصار.

من عاشرته بجرح الصار تلاحي قد ذيك اخويته وبعض الانصار مسلم يشعل

ووصليني بهالحالة يا وحيدي ويا الخوف اش كثر واش كبر هالشهرين الخوف اش كثر واش كبر هالشهرين ناديها ناس تساند وتنصر بس دار طاح واستجار بصبر وطاغ استفيد وهاي ساعة خطري صاف اشكثر واشكبر هالشهري ما بيها نفس تساند وتنصري بس دار طاح واستجار بصبري وطاح استفيد وهاي ساعة خطري والخلي جت ليها واصبحت تنخاه والخلي جت ليها واصبحت تنخاه والزيل مدفوعي وشنصري بس طاعي ما وحيدي وياه شوف اش كثر واش كبر هالشهري شوف اش كثر واش كبر هالشهري ما بيها ناس تساند وتنصري بس دار طاحي واستجار بصبري وطاح استفيد وهاي ساعة خطري والخيل جت ليها واصبحت تنخاه والخيل جت ليها واصبحت تنخاه والزين

وشني جولي ويريد سحيه.

هاي وبكربلة ويا حسين ما حصوت هاي شابدي تفتت قاعد

وبكربلا ويا حسين ما حصلت هاي صاب ديتي فتت قاغ المحرض ماي حتى لطيف الغالي وانشيت البغلاي

وما

نادي يا غريب يا غريب

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

من بين الأرض وسماها، من بين الأرض وسماها، الباري بأحكام اقتدارا، وجعل دين الهادي عقبة، ضب السجاد انتصارا، ومسلم بأفق الشهادة قمر تتشعشع أنوارا، ورب البلية مكنا لحسين بمر السلطنة، ومسلم سفير معينة، وحمل مرسوم السفارة، وحمل مرسوم

0: الضحى أول مسلم
1: ومن إيمان
0: مسلم
1: مسلم قلم إيمان
0: أول شهيد

0: أنا الشاعر الذي بس كاظم منذور كربلاء.
1: من بلوغ سماها البارد أحكام اقتدارا أو جعل دين الهاب عقبة باب السجاد انتصارا ومسلم بوفق الشهادة قمر تتشعشع أنوارا ورب البرية مكنا لحسين ضمر السلطنة ومسلم سفير معينة وحمل مرسوم السفارة.

0: مسلم قلم
1: مسلم جاوب مسلم هذا مسلم
0: معنا
1: أول شهيد.

شعب الكرامة ومضى بقائم كل شهادة وللوفاء حان المشامة وبيض التاريخ جهده من المبدأ للقيامة ما قصر سيفه وساعده وبمنهج حسين اقتده وبشمعة الدين اهتده وشرف الباري مقامه وشرف

0: مسلم قلم وما على إيمان.
1: بعد بعد إيه؟
0: مسلم قلم إيمان.
1: أول شهيد.
0: أول شهيد مسجد حامل شهادة كربة بل.
1: وشدني ياشين القيادة وقصد للكوفة ونزلها وثبت بالله اعتقادة ما فزع قلبه ولا جزع والصنع بالكوفة الصناع حتى الملك صوت ارتفع قدس المسلم جهاده قدس

حبك وشيخه يروى من دم الحناجر حيدر ومسلم الثاني وغيرهم ما بطل صاير حيدر محمد حيدر محمد شاهده ومسلم حسيني أيده ونية جهدهم واحدة والجهد للدين ناصير والجهد لل

وسلم قام أول شهيد أول شهيد مسد حامل شهادة كربان بل لا طلق بالحرب رمحة فجر دموع من ضماير ولا عطش بالكون سيفة يروى من دم الحناجر حيدر ومسلم الثاني وغيرهم ما بطل صاير حيدر محمد حيدر محمد شاهده ومسلم حسين يعيده ونية جهدهم واحدة والجهد للدين نصير سيفي

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

جسمك مدخر على وجه التراب أجرى دماء الحزن من عين السحاب فطت على جسمك آيات الكتاب مصاب قد حوى

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: صليت بموكب ما ينعد بالكوفة المستعمرة.
1: صليت بموكب ما ينعد بالكوفة المستعمرة.
0: من هاي الآلاف الظلة وبساني وهاي المرة صاحت ها يا مسلم ها وشوارب ما ترف من

0: الله لخادم الحسين الشاعر الشاب الطيب كذلك محمد رسول الأحمد.
1: الله الله واحد نيته كانت يهب يفتح درع مرة ويشهد

الله، أنا الجو اسمي ينحط من

كلمة ينبس كلهم راسه هسه ينحس قدهم راسه هسه ينحس هسه انت بكيفك بس باجر انت وقصرك تنمحي اللي يخجل من الله يعمر ويموت الما يستحي

0: يلا صليت بموكب ما ينعد
1: اريد ارجعك للعشره الاولى
2: عفوا

0: وابن الزهرة اللي يبتلي. وادم لسا سطر بخدهم ومغزر بيهم عجي.
1: رجال الملعون.

الله اسود وجهك المني سد بابا ويعتذر لو يرد.

الله ارجع يا حسين وروح امك ما تلقاها يا هلا مجتمعين القتل وقتلك وضحت عند المساله مجتمعين القتل وقتلك وضحت عند

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

0: خذ سلطانك والله
1: خذ
0: سلطانك.

0: علينا أعرف مضامينا. أنا حميدة من الدمع أفتهم حكي الوادم، كل العلي هينفني وجه الله واحد الدايم. لو ألف مسلم في دولك ما دام راسك سالم، ما دام راسك سالم انت يمي وبدمع عين العبارة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

مولاتي مولاتي خادمكم أنا مولاتي مولاتي خادمكم أنا مولاتي خاد يا الله يا الله مولاتي.

ألفيش بيل عزيزي الطاحة حتى سنودة حلف

ابغريني يحتاج له ونا انت وابنك العباس احضري مولاتي مولاتي خادمكم مولاتي.

بس خدمة حسينك خدمة مقبولة.

والجا دقت بابك انطتني ما شاء الله.

اسمعني بارك الله فيك، لسلامتكم وسلامة العلماء الأفاضل ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. يا الله ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.

نعم أنا أم الرواي والضامي والضامي كل شيء بالتفصار قدامي قدامي أنا أم الرواي والضامي والضامي كل شيء بالتفصار قدامي قدامي لا لا تقول ما حنت وجتني لا وياك لكن ما شفتني لا لا تقول ما حنت وجتني لا وياك لكن ما شفتني صلوا على محمد وآل محمد.

مشى عني ضع خطوتين وقلبي حن تابعتكم تابعتكم ألطم بلا كلام مأجور مأجور من مشى عني الضعن

لحظة لحظة بالدرب باليسير وبالصعب ما عفيتكم وينك ما أمشي ودموعي تهل ويظلك أنا ظل أمشي ودموعي تهل ويظلك أنا ظل راقبتكم من وصلت الكربلة من وصلت الكربلة أني وهي العائلة من وصلت الكربلة أني وهي العائلة وبخيامكم وبخيامكم

يا حسين حسباني سمعتني.

قدامي أنا مرة واي أنا مرة واي والظهر

0: للطيب الغالي حبيبكم السيد الجليل سيد عبد الخالق المحنة.
1: من مشى عني الضعف

بالدرب باليسير وبالصعب ما عفيتكم وينك امشي ودموعي تهب

من وصلت الكربلة أني ويا العائلة وبخيامكم وبخيامكم

وياك لكن ماشي انا امي الرب والظهر

0: نشمي
1: أنا أمي الراوي والظالم.

شفتك طيل النظر للشريعة وللقمر، حسرة حسرة حسرة حسرة تنظري نحر الطفل لكن دموعك تهل، أعلى نحر أعلى نحر الخيمة اختك من رحت الزميت قلبي وصحت، يا زهرة يا زهرة توصي زينب عالصبر توصي زينب عالصبر والوعد وقت الظهور وانت أدري

لا تقول.

بدا صبح الحزن والخيام مثل توين عالمصيبة عالمصيبة. من بدا صبح الحزن والخيام مثل توين عالمصيبة كل شي يتحرك سكن والهوى هب وصفن. ايه عجيبة ايه اشعر بريجك يبس وعالنهر كثر الحرس. يا الله اشعر بريجك يبس وعالنهر كثر الحرس مو غريبه.

يا ابني يا ابو المازمة سيدك مس الظمة يا ابني يا ابو المازمة سيدك مس الظمة

وياك.

سمعت صوتك ومسريع رحت يا حمانة يا حمانة للنهر أني ركضت قبلك بلحظة وصلت يم ضوانة يم ضوانة طيحتك يمي الأخو شمتت بيك العدو طيحتك يمي الأخو شمتت بيك العدو يا رجانة يا ألميتني بونتك قلت لك انهض في دوتك

ضي شو اجيت بلا يا ضي كلها خوة كل جاوبتها بلا حكي بالإشارة وبالبكي جاوبتها بلا حكي بالإشارة وبالبكي

حسب لا ضوى للخيام رحنا سوى. اي لو انت بلا ضوى للخيام رحنا سوى. خطوة خطوة انت رديت بكسر وانا الطم على الصدر. انت رديت بكسر وانا الطم على الصدر. نمشي قوة نادتك زينب يا خي شو اجيت بلا يا ضي. نادتك زينب يا خي شو اجيت بلا يا ضي. كلها قوة جاوبتها بلا حكي بالإشارة وبالبكي. جاوبتها بلا حكي بيها شكوى بيها

طلعتك والسهام تلقتك وانا تبع وانا تب اني اتلقى السهم قبلك اشعر بالالم اني اتلقى السهم قبلك اشعر بالالم يعني دير عاك سهم المثلث صعب يا ولدي طر القلب سهم المثلث صعب يا ولدي طر القلب من يسمعك من يسمعك من طحيت فوق الثرى استقبلت جسمك ترى من طحيت فوق الثرى استقبلت جسمك ترى

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

من حزه وريده ينزف دمه ينزف دمه يا ابو ما اسمع صوتك بعد روحي ايه ايه انشي

شير انت الحميدة. شير انت ينزل دمه.

شيل انت الحميده. القصيده للشاعر قحطان الحسناوي غاتي، الله يحفظكم بعد عيني.

0: على لطمك بعد عين
1: ضلوعا
0: شي رد الحمد
1: حميدة شي رد الحميدة شي رد

تقلها وعيونك تقلها وعيونك ما يرجع عملها هلا بيك هلا بيك. ظلمت يتمة يا ابو اليمة ظلمت يتمة يا ابو شير الحميدة بعد روح خلصت ما بعد الشاعر قحطان الحسناوي

0: شير انت الحبيب.
1: عاشوراء جهاد وبناء.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

ينعاكم لقيادة ويصير

توجه خطابي يا أربع بنين.

واحسب هالسنين احيا بعالم الهم جن بنص جهنم عن الجنه ويلي واحسب هالسنين واحسب ادعي الباري واتامل وعد الله يحيي.

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

مسلم من أصحابي ما واحد وياه، والكفن التمي والأخوة مو يمي، ما واحد وياه مسلم.

0: والكوفة من التمة والأخوة مو يمة.
1: مسلم من أصحابي ما واحد وياه، مسلم من أصحابي ما واحد وياه، والكوفة ملتمة والأخوة مو يمة، ما واحد وياه.

0: الكوفة من التمة والأخوة مو يمة
1: الهاوية مسلم ما وقفي الكوفة الهاوية مسلم ما وقفي الكوفة

الهاوية مسلم ما وقفين الكوفي مرة جتي بشوقه ملهوفة حيه وتنر

ليش يافا؟ الهاوية مسلم ما وقف عن الكوفة الهاوية مسلم ما وقف عن الكوفة الهاوية مسلم ما وقف عن الكوفة مرة جت بشوقها ملهوفة تحييه وتمرحب تحب جفوفة كل من قبل صاح

ومر بصواري ما تحب تسفيك دمع من خ

0: الخدمة يا ولدي. إلى الشيخ عبد الأسين أبو شبع.
1: بارك الله.
0: الهاوية مسلم ما وقف عن الكوفة. الهاوية

ومرة بصواري ما تحب تشفيك دماغ.

مسلم واصحابه ما واحد وياه.

كلمتها لو مرحبا وحب عيني بعين، كلمتها لو مرحبا وحب عيني بعين، صارت نريد نحاربه مسلم وين.

مسلم من اصحابه. شو تمر انا هالحلم اول زمن هدارت ويا الحسن من قبل مسلم صارت.

الوقت الحلم أول زمن هدارت ويا الحسن من قبل مسلم صارت حمدعيته ينهار.

مسلم اصحابه.

الفعل نفسه ويا مسلم ينعاد، الفعل نفسه ويا مسلم ينعاد، لا بيع لا حلف اليمين اللي فاد، مثل هيتش اصحاب ابد ما تنراد، لسان الحي

الفي عر نفسه ويا مسلم ينقاد لا بيع لا حلف اليمين اللي فاد

بأحقاد بنادم وفي قلبي، هل في عل نفسي ويا مسلم ينغاد؟ لا بيع لا حلف اليمين اللي فات،

صبيح لو قلبي صفى بلا جواب ها بنادم وفي صبيح لو قلبي صفى مش

0: ذاك الحسن من عافيته بجرح الصار، ذاك الحسن من عافيته بجرح الصار، تلاحق ذيك اخوته وبعض الانصار، مسلم ايش عند بوكت هاي الاخطار.
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل. الثانيه صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: إليكم رسول حسين متى على الحواجب عين أناشد كتبكم وين بديكم كتبتوها بديكم إليكم رسول حسين متى على الحواجب عين إليكم رسول حسين متى على الحواجب عين أناشد كتبكم وين بديكم كتبتوها سعرها الضماير بيش قدرتوا محمد ليش سعرها الضماير بيش قدرتوا محمد ليش على اليمن جمعتوا الجيش مواقف تعيدوها صحيح الجيوش هواي حسبتوا أذل بهاي نسيتوا الصمادة وياي نسيتوا الصمادة وياي عجب ما حسبتوها
1: عجب ما حسبتوها
0: عجب ما حسبتوها
1: عجب ما حسبتوها
0: نسيتوا صولات خيبر أمثل اليوم حيدر نسيتوا صولات
1: خيبر أمثل اليوم حيدر
0: من زعل

يعلى بيها ها بعد مرة حيدري صفاتي صفاتي عباس مرة حيدري أزعل على يا طاعة

شتريد أصافح إديني زيد يا طاع الجيوش تريد أصافح إديني زيد ولوني لأني وحيد ولوني

0: شمال أضاوع يمين شمال نساعد ثياب رجال نساعد ثياب رجال سيوف بجفوف انذال حقيقة ويجهلوني
1: حقيقة ويجهلوني
0: منين وطبعهم فوس عليهم جوادي يدوس منين وطبعهم فوس عليهم جوادي

مغرة اعتليها دوم راسي يعلى بيه الموت مغرة اعتليها دوم راسي يعلى

عساكر قول كأن علي ويصول كأن علي ويصول صريح بجواباتي أميري يقول ارتاح ثاني أميري صاح أميري يقول ارتاح ثاني أميري صاح يا مسلم قصرهم طاح يا مسلم قصرهم طاح يا حوبة معاناتي يا حوبة معاناتي يا حوبة معاناتي حسين صدري يلزم عباس ظهري

حسين وياي اشوف الصحاري ماي خادم الحسين السيد عبد الخالق المحنى عيون الحسين وياي اشوف الصحاري ماي

ننزف بعدنا للموت نهتف يا علي بعدنا بالحومة نزار.

الحسين وياي اشوف الصحاري ماي اشوف الطفوف بهاي بداية مصايبنا.

0: مبارك شاب عدنا ليوث الغاب
1: جرحنا قلعنا الباب
0: افهموا عجايبنا
2: بعدنا
0: بالحومة نزار وابو

0: بيها دوم راسي عالي بيها وين
1: صفاتي عباس.

0: فدوى فدوى روح له. لو ان يا حسين هناك سفير وكفيل وياك، لو ان يا حسين هناك سفير وكفيل وياك، نجيب الشريعه وهاك نجيب الشريعه وهاك. تقبل تحياتي الشريعه وقصرهم صار شبها يمين يسار، الشريعه وقصرهم صار شبها يمين يسار. نقرر نموت احرار نقرر نموت احرار، اوضح قراراتي
1: اوضح قراراتي،
0: اطشهم بدي رماد صواعق ثمود وعاد، اطشهم بدي رماد صواعق ثمود وعاد.

أزعل الشيخ.

0: ابد ما يضمني ليه اخلي ظهرهم خش ابد ما يضمني ليه اخلي ظهرهم خش اذبهم حجاره بسيل عذابي اراويهم حكمهم سوالف يوم حكمنا يا شيعي دوم حكمهم سوالف يوم حكمنا يا شيعي دوم مناير تغطي غيوم اذلهم وبجيهم مزاري لفوق يصير قصرهم معالم بير مزاري لفوق يصير قصرهم معالم بير صفان القباب ينير وضيع أساميهم
1: وضيع أساميهم
0: وضيع

جمعكم بدت ويروح خرقتوا سفينة نوح جمعكم بدت ويروح خرقتوا سفينة نوح جزاكم زهيق الروح نتيجة جريرتكم

عليكم موت أسجل بذنكم صوت قبل لا يفوت الفوت قبل لا يفوت

انزل الروس واصعد اشبه نيران وابرد وابتسم ابتسم ما فحط الخيل وافزع

0: فيها دوم راسي
1: يا نبي
0: هاك اسمع شنو
1: دوم
0: هلا هلا هلا حيدري حيدري صفاتي صفاتي عم
2: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة.

الحسين رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة.

معنى المالحة سقت كدمايا يا ابن عم

ونهار بيت اللي اواه الهدم ونهار وديان الدموع تسيل ونهار وتصيح بصوت ليش قطع

في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارا، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.

صوب كربلاء كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التاريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

0: من دمعتي من دمعتي سلام
1: ما هلا بعد عنا بعد
0: سلام صوتك مفاوض اخوتي وعمامي عمامي ما ينقص الله
2: يا غرب
0: يا غربك
2: ما عدور
0: اذا
2: مات من حسر الما يمه الما

وبحميد راح حلفك هالحكي وصل لهلي هالحكي.

ويلي أنا يا ريح أردك الفيك وبحميدة راح حلفك هالحكي وصل الهلي.

0: فرغ ظهري وشماته جمعت يمي وحدي غريب بلا سند شسوي شسوي والمشكلة طبع الغدر عدوي عدوي وحدي غريب بلا سند شسوي شسوي والمشكلة طبع الغدر عدوي عدوي والمثل محتار يبكي سكتة معذور إذا مات من حسرته والمثل محتار يبكي سكتة معذور إذا مات من حسرته والهضيمة والهضي يا ريح يا ريح يا ريح خذ من دمعي
1: سلامي
0: شباب عليه هذا صوتك نصرة نصرة لا تبخل بصوتك انصر مسلم

خادم مسلم الموفق وسام الشوالي. خلينا اسمعتك تودي حالي من ظلت وحدي، لا صديج ولا اخو، لا صديج ولا اخو، الحاير وما يم اخوته

مات للمثل اي قبل عندي صديقة خاوي خاني قبل عندي صديقة خاوي خاني

قبل عندي صديق انخى وينخاني يعاوني وثلث تنعام من هاني هسه انا غريب بحسرتي شلونك هسه انا غريب بحسرتي شلونك وين الله وتجيني فزعة اخواني وين الله وتجيني فزعة إخواني رايد أخو ظهري يجي ويلزمه يلزمه وعلى

0: مات من حسرته والهضيمة والهضيمة. يا ريح يا ريح خذ من دمعك
1: سلامي سلامي.
0: مو جوابك والله مو جوابك.

كوالي قل ابن عمك يريد طاح حمله ومدل ايدك قل ما اكسر الظهر قل ما يا هوى اخذ الحجاية يا هوى اخذ الحجاية

اسمعهم يقولولي وحيد انت. اسمعهم

عيد ابو فاضل خويا يا ما تجي منك طلب اريده. شو تريد مولاي يا بالفضل عينك على حميده.

أبكي شي يصير الهلاك، أبكي شي يصير الهلاك. أي بعد دمعاتي وسلامي ويا أبو اليمة كلامي، هو أنا مشتاق لك.

الهلاك أبكي شي عيوني دموع تجري الخاطر عيونك يا أبا عبد الله عيوني دموع تجري الخاطر عيونك والله ترى

وحقك خلي يذبحوني ما مهتم وحقك خلي يذبحوني أنا خوف يا أبو الأكبر يذبحونا أنا خوف يا أبو أكبر يذبحونك يا حيرتك يا غربتك يا ضيمك يا ضيمك من

من القصر للقاع مرمي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي عليك سيدي. من القصر للقاع مرمي. ايدك شيلها. من القصر للقاع مرمي.

من القصر للقاع مرمي كسر أضلوع جسمي أو ينسمع عظم اليطيق اليطيق اليطيق فدولك فدول دموعك باكرا ندري بضلوعك بالحوافر تنسحق يا حسين يا حسين حسين يا حسين

سمع عظم يطيق فدولك فدول دموعك باكر انا ادرب ضلوعك بالحوافر تنسحق تنسحق. وبعد بويا ميت ولا عليك سيدي ميت وبحبل يا حسين شدوني بويا

ويا ميت وبحبل يا حسين شدوني وتطشر وصالي من يجروني وبعد بعد حتى الفزع ما يلحق علي تعالوا عاد من القاع لموني لموني لموني

بالحوافر تنسحق ميت وبحبل يا حسين شدوني أولي ميت وبحبل يا حسين.

الحصي اسمع رايد قبر انزل لبل الحصيرة خاطر تزور بنيتي الأسيرة الأسيرة رايد قبر انزل لبل حصيرة الحصيرة

من حسرته واللي يدري بالقوم تسببته معذور إذا مات من حسرته والهضيمة والأخير

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة